يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Attendez, dis-moi, man.
2: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني. جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان. ريح، ليش بدي انفس؟ اكسجين ونرجع. ريح، ليش بدي انفس؟ اكسجين ونرجع.

تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو، لافونير مام ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وامل. انا هي انا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlikom, qadesh nbda nstana fikom w nstana fi tafa'ulatkom li qada tusalni kol youm ala 31 10 80 90 w illa ala page Facebook ntaana Oxygen Tunisie w illa hatta ala page Facebook ntaai. Mahlikom, qadesh nhabkom w qadesh nعزkom. Ala hadhika nansahkom inkom taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal w bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان
5: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين, صباحكم إن شاء الله كله خيرات, كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الرائعين الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. ألف تحية لإلياس رمز للشباب, وبطبيعة الحال بلادنا إن شاء الله تكون وتقوم مكان على الشباب مع خبرة الكبار أيضا, شباب يتقدى لحيوية ونشاط ربي يبارك فيه. تحية سي محفوظ الجراحي نادية الشعامبي أوفا جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم, يقول لكم متابعة جيدة لأرقى فقرات إذاعة أكسجين أفهم, إذاعة القرب, الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026, 11 ربيع الثاني 1448, التوقيت الساعة 6:39. دعاء الصباح: يا رب, ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير, أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده, أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في الطريق واحدة واحدة ما نجريوش, فما إشارات مرور لاحترموها, فما حركة مرورية, أولادنا يقرأوا وبناتنا يقرأوا, ونحافظوا على صحة الجميع. تفقد وسيلة النقل متاعك, بسكلة, موتور, كهرباء, غيرها الواج, وربي إن شاء الله يسترنا ويحفظنا. ما ننسوا دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ألف تحية المستمع وفية مدام عواطف وكل الناس اللي قاموا صباح بكري يخدموا أرواحهم في المعامل والمصانع والمستشفيات وفي كل قطاع. ربي يبارك لكل رجل وكل مرأة منازلين يخدموا من أجل بطبيعة الحال كسب القوت وتلبية حاجيات الإنسان الحياتية. حبيت نحكي اليوم على موضوع برشا سادة معلمين قيمين حتى في رياض الأطفال ديما يستقبلوا صغارنا بك الابتسامة. أكل الابتسامة عندها قيمة, ترفع معنويات صغارنا, تنحي من قلوبهم الرعب والخوف. وسيدنا عليه السلام قال: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. لكن حي كل إنسان حتى العمل اللي في المدرسة والمعاهد الكل حسن التعامل مع التلامذة. صحيح فما اللي يغلطوا, فما اللي يقلقوا, فما اللي يبدأ هكا يفكر باش يخرب حاجة من المدرسة ولا من المؤسسة ديك, احنا ننصحوهم نوجههم وبعتلي اخر حل ربما يعني يقع علم الولي ولا حاجة. كيف نحيوا الأمن؟ برش يقول لك كيفاش تحيي في الأمن. الأمن يا أخي قاعدين يقوموا بمجهودات جبارة وجبارة جدا, خاصة العام هذا لاحظنا في كل أوقات كل التفتيش وكل متابعة المدارس والمعاهد على صغيراتنا على أولادنا, نخافوا عليهم من برشا انحرافات من برشا أخطار. على ذلك احنا نحيوا الأمن اللي قاعد يحمي في بلادنا, هو الجيش الوطني والشرطة والحرس والحماية المدنية وغيرهم, على خاطر الأمن بلاش أمن راهو ما فماش طمأنينة ما فماش راحة بال. سيدنا عمر بن الخطاب مرة من مرات جاه وزاره واحد من الفرس يلان تويكا يلقاها رقل وقت هو خليفة المسلمين, يلقاها رقل تشخله, قال له: عدلت, حكمت بالعدل, اللي يستحق العقاب يتعاقب واللي يستحق المكافأة يجازيه ويبارك فيه ويهنيه. قال له: عدلت فأمنت, كي كنت انت عادل بين الناس أحسست بالأمن, عدلت فأمنت فنمت. يعني النوم الإنسان وقت يرقد معناه دليل على أنه ضميره مرتاح, قلبه مرتاح, قلبه معبي بربي, قاعد يخدم ويخلص في العمل متاعه, ما يخاف من حد شيء. ولهذا كي نشوفوا احنا الحملات الأمنية على المدارس متاعنا راهو مش معناها احنا نتقلقوا, ما نتقلقوش, بالعكس نفرحوا على خاطر هذوكم يضمنونا الأمن والأمان, يسيسونا ويحافظون على صغارنا, يحافظون على مؤسساتنا, ويحافظون أيضا على كل إنسان يعيش في هذا البلد الآمن. وإن شاء الله يكون آمن بفضل الأمن والجيش والشرطة, آمن أيضا بفضلنا احنا, نقرب بعضنا أكثر, نعاون بعضنا, نتضامنوا خاصة في الظرف هذا بتاع التكافل الاجتماعي بتاع عودة مدرسية, ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع نتمنى أيضا الهنا والطمأنينة لبلادنا الغالية، ورب يحفظها من كيد الحاقدين والحاسدين، ونرحب بزميلتنا الفاضلة أمل أم آدم، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
3: قبس من الإيمان.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. 23 سبتمبر 2026، مرحبا بكل مستمع معد الموجتو على موجتنا يسمع فينا على 90 وإلا 104.5. قولوا له مرحبا بك معنا، تنجم تتواصل معنا على 31 10 98، سينون تنجم تخليو في كومنتر على الباش فيسبوك أكسيجين تونسي. مرحبا بالجميع، أكيد برشا مواضيع باش تلقاوها حاضر معنا في نهارك زين، موجودة سواء في ألاوين جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية وإلا على مواقع التواصل الاجتماعي التونسي. شنية موضوع حديثه الفترة هذه بعد العودة المدرسية؟ مرحبا بالزملاء، الزميل إلياس رحبوا بك اليوم معنا كوتي رياليزاسيون، أمل بونجور بونجور، يرافقني سي محفوظ، أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا بيك، صباح الخير نادية نور سعيد. إلياس صباح الخير، إلياس وأمولة صباح الخير نور سعيد. اليوم معزز قسم الإخراج ثم تعزيز كبير، مرحبا بكم، إن شاء الله صبحية مباركة علينا وعلى كل مستمعين ومستمعاتنا مع محبتنا. تحية تونس،
3: تحية تونس، تحية للتوينسة وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب اللي قاعد يشرف قي وبنينة سخونة تعمل 66، كيف نقولوا له صحة قيوتك الصباح. أنا اللي نأكد عليه أنه يكون فطور الصباح بيان نيكي اللي بغي أمل وراتني القهوة. أول حاجة، أول غلطة عندك أنت ماكش في حاجة للحليب، توا ما عندك علاش تشرف فيه ديريكت؟ نعمل مورك قهوة كحلة صحيا، هذا إذا كان مش نبدأ نهارنا نتحدثوا على قهوة صحية. اللي بعده الياس، شنو القهوة كحلة؟ ما تشربش قهوة جملة، ملا شنو تشرب صباح؟ خير على خير كاين سكت خير بي سينو عمل شنو اللي مع القهوة؟ كيك توست، تخي تخي بيان. على فكرة نصحتك بالتوست البارح، أنا ما جبتوش اليوم باش تعرف يعني بي توست، توست بجبن ريغوتا حاجة هايلة بي توست.
4: مسألك
3: فضل،
4: كيفاش واحد الصباح ما يشربش حتى شيء؟
3: ما يشربش حتى
4: الياس، ما يشرب حتى شيء، ما هذا ما قبلت.
3: فما شرب جديد اسمه حتى شيء.
4: طلع جديد هذا،
3: هي جديد
4: بالشفاء، ما له حتى شيء.
3: اومليت اي تري بيان، هذا صحي 100%، تاكل اومليت الصباح اي صحي فوالا. اي رياضي رياضي، دونك كي الاومليت الصباح صحه وبشفاء. انا راهو نعرف شنو اللي يلزم شنو اللي ما يلزمش، ما شاء الله مع مروه العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجيه 10 سنين. اما انت تدلل على الوالده هي اللي تقوم صباح تعمل اومليت، ان شاء الله ربي يفضل وحدك. اي تري بيان الياس، ومعمل على روحه زايده ماشي في ثنيه صحيحه. تحيه كبيره لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. فطور بالحق يزم يكون صحي الصباح، بروتين في عظمه الصباح مطلوب ومهم جدا. قهوه ماذا بينا بلاش حليب، القهوه تكون كحله وباقل سكر، نبعدوا على السكريات الصباح. اذا كنت تحب على السكر الطبيعي في كعبة الغله يبدا موجود، والتفاحه هوكا موجود ومتوفر، واي كعبه غله موجوده في الدار تفي بالغرض. المهم نبداو نهارنا صحيح، ان شاء الله نهاركم زين. نرجع لكم بعد شويه باحوال الطقس لليوم.

0: احلى سباح على اكسجين افهم احلى سباح.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين.
4: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم من نيس الكل وقايتي محفوظي اسمه أحوال الطقس بالنسبة لليوم زعما طقس الأربعة 23 سبتمبر كيفاش باش يكون؟
1: ميتيو
5: ميتيو
1: ميتيو.
4: صباحكم كل خيرات وبركات وحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية ثم تشمل بعد الظهر محليا الشمال والمناطق الغربية للوسط والجنوب وأقصى الجنوب وتكون أحيانا غزيرة بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر متموج فما حاليا مضطرب بالسواحل الشرقية وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 27 و 33 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الواضح أنه فما انخفاض في درجات الحرارة والحمد لله كمان ارتحنا شوية تنفسنا
6: وليت بنزرت في حدود 29 تقريبا. باهي مقبول مقبول.
4: تحية كبيرة للجميع. تحية كبيرة تحية كبيرة للجميع.
6: نثر على الثرى أوراقه فتناثرت كتناثر العبرات.
4: نعم
6: مبنوا الخريف
4: محلي
6: اه وي هو الاستعداد لبداية البذر لبداية الزراعة لبداية الحياة.
4: إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم صباحكم كله خير يسعد صباحكم ويبارك يومكم بالخير والسعادة يا ربي تحمي الناس الكل. أكيد راجعين ومواصلين بعد شوية غيكاب ميديا برز العناوين اللي جات فيها لهم جرائدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. من قطع الكهرباء إلى غلاء الأسعار الدواجن أزمة وراء أزمة. إذا كان فمشكون قاعد يسمع فينا يحب يتفاعل معنا يتفضل. مرحبا. حصيلة حجز المخدرات من جانفي السبتمبر مليون قرص مخدر و200 كيلو من الكوكايين في قضية فساد واستغلال النفوذ 6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل لصخر الماتري ونسرين بن علي. كبد الخطوط التونسية في خسائر فادحة. ملف الوظائف الوهمية أمام العدالة الانتقالية وغيره من الأخبار اللي باش تلقاوها حاضرة معنا بأكثر تفاصيل. تابعونا خليكم في الاستماع راجعين بغيكاب ميديا بعد شوية.

0: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
7: ألو؟
3: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: بعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف هاو علاش نحبوها.
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كنبكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
0: نهارك زين.
3: مرحبا بكم معنا في نهارك زين. تحية كبيرة إلى كل مستمع مزيك التحق بنا توا وعاد الموجتو علي موجتنا وقاية تسمعونا في ريكاب ميديا.
4: ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا ريكاب ميديا.
3: في ريكاب ميديا قلنا باش نبدأ ونحكي من قطع الكهرباء إلى غلاء الأسعار. الدواجن أزمة وراء أزمة. أزمة الدواجن اللي هي مرتبطة بعامل واحد حسب جريدة الشروق داخل تداعيات موجة الحر مع صعوبات الإنتاج ونقص التسويد والمسالك الموازية لتصل انعكاساتها في النهاية إلى الكميات المتوفرة والأسعار اللي يدفعها المستهلك من خسائر موجة الحر إلى نقص الانتاج. فما اضطراب كبير مش جديد علينا يظهر لي سي محفوظ أخبار كيف ما هكا وإلا نقص وإلا أزمة في قطاع ما. لو احنا نتحدث عن أزمة الدواجن في 2026 في سبتمبر 2026 تراجع الانتاج. انخفض الانتاج الشهري من لحوم الدواجن من مستوى تتقارب 16000 طن الى نحو 11000 طن وفق تصريحات مهنيه في بدايه سبتمبر هذو ما سمعناهم. ويرجع السبب الاساسي الى موجات الحر وانقطاع الكهرباء. الحراره المرتفعه انقطاعات الكهرباء خلال جويليا واوت اللي تسببت في نفوق اعداد كبيره من الدواجن خاصه بسبب تعطل زاد التهوئة والتبريد في المداجن وهو اللي زاد الضغط على الانتاج. وبتبيع كي نشهدوا نقص والحاجة نخموا فيها ولينا احنا التوينزا هو ارتفاع الأسعار واضطراب تبيع التزويد. بعض النقاط اللي سجلت نقص: ارتفعت الأسعار، اختلف الوضع بين المسالك المنظمة ونقاط البيع العشوائي.
5: أكيد هذا يسمى في نطاق ارتداد ما حدث في انقطاع الكهرباء اللي هو يعتبر نوع من الزلزال حقيقة، انقطاع متواصل الكهرباء في تلك الأيام في السخانة. وهذه ارتداداتها هو نفوق عديد دواجن ثم خسارة كبيرة للمربين انعكس عليها بطبيعة الحال ارتفاع في الأسعار. ما واضحة العملية رغم أن وزارة التجارة بالمرصاد والمراقبة بالمرصاد، ورغم ذلك يقول لك أنا خسرت، أنا شكون مش عوض لي؟
3: بالنسبة لرئيس غرفة تجارة الدواجن في 18 سبتمبر تحديدا قال التزويد أصبح منتظما مع برمجة توريد كميات من اللحوم البيضاء خلال نوفمبر وديسمبر. رأوا التسريحات هذية ولا يستهزئ بها التونسي ويتندر بها على مواقع التواصل الاجتماعي. قلتها قبل ونعاودها اليوم، يقول لك التسريحات وين موجود في جريدة الشروق في الاسكالوب العبيد مسبح لتيح ويتلوج على الاسكالوب الجمعة التالي ما فماش. فما النقص نقص كبير بأكل بري ب24 دينار فما فوق زدارة. إيش نقول لك وكي تحدث لي أنت في أوت أسعار قصوى لبعض منتجات الدواجن منها 8950 كيلو دجاج جاهز للطبخ وقت اللي تبيع للعموم مع التجديد على احترام مسالك التوزيع المنظمة. يلزم تكون فما مراقبة للمسالك هذه، مراقبة للأسعار، يلزم تكون وقفة حاسمة.
5: أو تحكي راكي تحكي للحوم البيضاء اللي هي مصدر بروتين للشعب، مصدر شعبي،
3: ما عادش خلط عليها تو
5: ده اللي ماشيين في الاتجاه هذا،
3: ما عادش خلط عليها،
5: ما عادش نخلط عليها باش ندوروا البيضاء.
3: إذا كنت باش نلخصوا العنوان الخلاصة، المشكلة راهو مش مجرد غلاء في الدجاج، هي نتيجة تداخل تراجع الإنتاج، موجات الحر، انقطاع الكهرباء، خسائر المربين، اضطراب التوزيع، ارتفاع الأسعار في بعض البيع. في المقابل المهنيون يأكدوا أنه التزويد تحسن حاليا وما فماش حسب تسريحاتهم أزمة نقص عامة في كل الأسواق. ما احنا اللي نعيش من
5: الأسعار اللي طالعة،
3: اللي احنا اللي نعيش فيه تو فيلم،
5: لا ما يجوش
3: ولا نحلمه ما واقع زاد احنا.
5: لا لا فيلم فيلم نعيشه فيلم. ما نزيد في الأسعار إذا كان الأمور صفا والتزويد ماشي والإنتاج ماشي، ما تزيد في الأسعار، ما تبقى الأسعار في متناول الناس. اللحوم الدواجن خاصة الدجاج بشكل عام راهي اللحوم شعبية، من الناس تمشي تلتجي لأن اللحوم الحمراء ما عادش غلط عليها، الأسماك هذيك طايرة في السماء. التونسي ولا يمشي للدجاج؟ إيه الدجاج؟ أنت تقول لي كمربي وكمنتج وكصاحب مهنة تقول لي راه الأمور باهية والتوزيع باهي والإنتاج شبه وكذا، هي على تزيد في الأسعار. لهنا موقف وزارة التجارة لازم يكون حاسم، لازم يكون حاسم
3: قوة، خاصة وإنه أزمة الدواجن تنعكس على المواطن التونسي بعدة تداعيات، ارتفاع كلفة المعيشة، تراجع القدرة الشرائية، الضغط على العائلات، تفاوت الأسعار، معناتها تأثير على المطاعم حتى وأصحاب المهن. أنت اليوم زيدا ماك باش تجيد في الدجاج أصحاب المهن ولا
5: المطاعم،
3: المواطن مش باش يقبل، أنت فما العديد من التداعيات وتراجع زيدا الثقة في السوق. اليوم يقول لك النقص وإلا التذبذب هذايا المتكرر اللي قاعدين نعيشوا فيه في الأسعار يخلي المواطن التونسي يحس بعدم الاستقرار وصعوبة التخطيط للمصاريف، ما عادش ينجم. يقول لك أنا نشهق ما نلحق، بعبارة أعمق أزمة الدواجن ما تمسش الطاولة الميدة متاعنا تونسية فقط، راهي تضغط على القدرة الشرائية للمواطن، تزيد من أعباء الأسرة، تطرح أسئلة حول استقرار الانتاج والتزويد ونجاعة تنظيم السوق. هذا بالنسبة للعنوان الأول. العنوان الثاني اللي هو احنا غارقين معناتها فيه توعنا مديدة، مليون قرص مخدر، 200 كيلوغرام من الكوكايين، حصيلة حجز المخدرات من جانفي حتى السبتمبر، حقيقة أرقام مهولة، إحصائيات مفزعة عن المحجوزات، 370 ألف قرص من مخدر نوع إكستازي، 150 ألف قرص مخدر من نوع لريكا، 214 كيلوغرام من المواد المخدرة، 78.4 كيلوغرام من مادة الكوكايين، 134.5 كيلوغرام من مادة القنب الهندي، 1.3 كيلوغرام من الماريخوانا، و 180 ألف حبة مخدرة، 28 كيلو من مخدر القنب الهندي، و 6 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين. دونك أرقام دلالات، أرقام بتبيعة متفاوتة. في بالكم اللي العشر سنوات الأخيرة 86.599 ألف قضية مخدرات، شملت 156 ألف مروج، 104 ألف مستهلك، المدمنون 89% من الفئة العمرية بين 19 و40 سنة، وآخر إحصائية توا جماعة 15 سنة دخلوا على الخط، من 15 سنة مش من 19 سنة، وتسجيل 15253 قضية مخدرات، تورط 27338 ذوي شبهة سنة 2025، من بينهم 10592 مراوج. لو أرقام كيف ما هكا مهولة،
5: أضم المراوجين الصغار،
3: مهولة
5: المراوجين أضم الصغار،
3: مفزعة.
5: لهنا الأرقام اللي قدمتها سيادتك تويكا واللي منشورة هي بالجريدة، الحقيقة أولا نسعى نحيي قواتنا الأمنية والديوانية اللي قادة تتصدى لمثل هذه الجرائم اللي يرتكبوا فيها المروجين هذوما والجالبين للسموم إلى شبابنا. بقى زاد المروجين اللي حكيت عليهم أنت 10,000 ولا قداش، المروجين صغار هذوما، الحيتان الكبيرة توا بدأت قوات الأمنية توصل لهم، وشفنا مؤخرا في عديد الجهات سواء في سوسة أو في نابل أو في غيرها تورط معناها ناس من الحجم الكبير
3: هذوكم القضاء. اي بيان سور، انا نقول
5: وصل لهم قوات الامن وصل لهم
3: امراو. اذا كنا نحكيو على ارقام كيف ما هكا، اللي يهمني انا حقيقه هذوكم يوصلوا لهم الامن ويتحملوا مسؤوليتهم وتطبق عليهم.
5: هذوكم كبار، هذوكم مواطنين كبار،
3: لكن انتشار المخدرات في تونس يهدد مجتمع، انتشار المخدرات قضيه امنيه اجتماعيه اقتصاديه تربويه، مش مجرد استهلاك فردي، راهو خطورته ما تتوقفش عند الشخص المستهلك فقط. اليوم تمتد وين موجود؟ الأسرة، العمل، المدرسة، الحي،
5: العمل،
3: الاقتصاد، يعني راه وقت المخدرات تصبح أكثر حضورا في محيط الشباب. صحيح. يعني تتسع دائرة المخاطر اللي تهدد المستقبل متاعهم، وتنجم تتحول وتحولت بعض الأحياء إلى بيئة خصبة للترويج والاستقطاب. وصلوا ياخذوها بلاش، وصلوا ياخذوا ويتحصلوا على المخدرات بسهولة تامة. ليش؟ معناتها هشاشة بعض الفئات تستغل فيها شبكات التجار بالمخدرات، خاصة الشباب. توا نشوفوا الحاجة، البطالة، الانقطاع عن الدراسة، وما عادش الفئة هذه بركة كهوة. توا في تونس فنانين، قلناها البارح نعودوها، مدربين، سير جي محامين، يعني ما عادش كان الفئة الهشة الفقيرة.
5: اي هذا قلت لك، انا قلت لك الحيتان الكبيرة
3: نزيف اجتماعي طويل المدى.
5: بصراحة الحيتان الكبيرة قاعدة اجهزة وزارة الداخلية الحق ليلة نهار تشتغل الموضوع هذا، وان شاء الله يوصلوا للاكبر عدد ممكن من هالحيتان الكبيرة هذه اللي الدبوات كما نقولوا احنا، دبو اللي يوزع للموزعين الصغار في الجهات وإلى آخره.
3: لذلك فإنه مواجهة الظاهرة تحتاج إلى ضرب شبكات الاتجار، ضرب شبكات التهريب، حماية محيط المؤسسات التربوية، الوقاية، التوعية.
5: سمحني خير نقاطعك، اش تعرف اش عملت فرنسا باش ركزت الحماية نتاعها واستعمرها لتونس؟ سيبت التكروري في ذلك الوقت. مش قلنا بالهندي التكروري بكري نبتة هذه ولا شنو مخدرة، سيبات ويتباع في الجمرك باش التوانسة يشيخ ويصلوا ميتلوش به لبهيلة بالبيت. وهذا الوقع
3: المطلوب سياسة متكاملة تحمي المواطن اليوم في تونس وتمنع تحول المخدرات إلى
5: يلزم مقاومة، والدولة قادة تقوم بواجبها، والمواطن زاد يلزم عنده دور لنا. المواطن لازم يتصدى زادا في الاسره، يشوف ولده كيفاش وكذا وينبهه ويفكله ويدخل. وثم حاجه اخرى، وزاره الصحه محمول عليها والدوله لهنا ان تعمل مراكز لمداواه الشباب هذوما اللي يؤدمنوا باسف الله غالب. تعمل مراكز في الجهات، ما يجيش فيه مركز واحد مركز بالوسط ولا في صفاقس، لا مراكز في كل ولايه، يجي مركز لمعالجة هؤلاء المدمنين حتى منعهم لأبريتو فلذات أكبادنا.
3: توفير العلاج والمرافقة أنا بيانسوغ معاه للأشخاص اللي يعانيه من الإدمان، لكن بعد ما يتعالجوا مساعدتهم على العودة إذا كان تم الانقطاع عن الدراسة.
5: مش تقف
3: الحكاية أنه شهر وشهرين وفيت غادي، لي هي ما فيتش غادي، والنجم يعاود يرجع لكم أقوى. أما كيفاش باش تصير من بعد عملية المتابعة والمرافقة،
5: وكيفاش
3: إذا كان انقطع عن دراسة يجمو يرجع يقرأ، إذا كان مرجعش للمدرسة يمشي شوف يعمل تكوين ولا دونك هذايا
5: هذا هو المرافقة فيما بعد.
3: فيما بعد العمل الاندماج
5: مراكز العلاج ثم المرافقة
3: وتطبيق القانون بعدالة لحماية حقوق
5: خاصة على المروجين. المروجين يزموا الرحمة له، ما ثماش عفو، هذه العفو لا خاص لا عام، ثماش هذه مروج مروج ويزم تكون أحكام رزينة زادة. شنو مروج؟
3: واضح. راجعين أكيد ومواصلين في نهارك زين إن شاء الله، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم، خليوا فيكم كومنتار على الباش فيسبوك أكسجين تونسية.

0: قنطرتها تتحل، أقصد غير الملح، أوتيك، ماتر ولا رأس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللبلي بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
3: لتقسيم من المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: اليوم في الكود كور نسمعوكم خوليو غليسياز من مواليد سبتمبر ومن مواليد سبتمبر لـ 23 سبتمبر لكن عام 1943 المغني والكاتب كاتب الأغاني الإسباني لعب كرة قدم محترف سابق. خوليو بالإضافة إلى الفن نجح برشا في الكرة. غليسياز اللي يعرف أنه يغني الترب مطرب إسباني الأكثر نجاح على المستوى التجاري في العالم وأحد أفضل الفنانين مبيعا للتسجيلات في تاريخ الموسيقى. خوليو إغليسياس سجل أغاني بمعظم اللغات، غنى برشا لغات واحتفى به العالم عام 2013. حقق أعلى عدد من التسجيلات المباعة في تاريخ الموسيقى اللاتينية. دونك فنان عالمي الأكثر شعبية في العالم، في الصين، في البرازيل، في فرنسا، في إيطاليا ودول أخرى، وأنجح من حقق أرقام قياسية في المبيعات الأجنبية. دونك مسيرة مهنية حافلة وكبيرة برشا، فاز بالعديد من الجوائز في

تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
2: مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع، تسمونا في بوان أكتو. بوان أكتو لليوم حاضرة معنا ألفة الجندوبي. ألفة مرحبا.
3: أهلا وسهلا نادية، شهر نهارك أسعد الأيام أنت وسي محفوظ الجراحي
4: وعمال
3: وإلياس وكل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كانوا يتبعوا في إذاعة أكسجين أف أم. مصباح نادية، قلت لكم سيسوا رواحكم إن شاء الله ربي ينجح كل التلامذة. وكان نورمال مو بدأ ويقرأ وبدأ المعطى القطار يسير إن شاء الله بيخطة ثابتة لكل التلامذة في مختلف مراحل التعليم الدراسي، من رياض الأطفال للسنوات التحضيري للسنوات الأولى حتى يشي السنوات التخرج ورسائل البحث. وهذا راهو يؤكد على جودة التعليم في تونس اللي احنا يلزمنا نعاودوا نجددوها ونعاودوا نحينوها ونحافظوا على المكتسبات. وشفت البارح احصائيات عدد كبير من التلامذة تحاولوا من القطاع الخاص رجعوا للقطاع العمومي
2: والعكس
3: فما زادة في مؤسسات اخرى
2: خرجوا من العمومي مشاو للخاص.
3: لكن في المقابل يلزم ما تقعدش ارقام بركة، يلزم يتم دراستها في علم الاجتماع علم النفس الاجتماعي، نشوفوا علاش هالتغير هذية والى متى باش تقعد المؤسسات التربوية العمومية عدد كبير منها ما يحترمش المؤسسة وما يحترمش الاطار التربوي وما يحترمش مش التلميذ ما يحترمش تواجده في البقعة هذيك. نلقاو مدارس بجنبها حاويات متاع فضلات، نلقاو مدارس في وسط أحياء سكنية فما مدارس لهين بها، نلقاو زادة مدارس في وسط أحياء سكنية ما دام ضايعة مهمشة جوستا كيتعدى يقولها قريت فيها كل عام قريت فيها كل عام. نتفكروا القدماء اللي قرينا في المدارس هذوكم، نحاولوا نلموا بعضنا ونحاولوا احنا مثالش راهي الدولة هي مجموعة من الأشخاص هكا ولا ليس محفوظ. نحاولوا مع بعضنا باش نحسنوا ونطور ونجم نقولوا هذاك دور الدولة وانا اش مدخلني انا في الدولة وانا راني
2: عايش دور الدولة وانا وين عايش
3: اي فما شكون يخمم هكاك يقول يا خشبه وين الدولة ما فماش شكون يقد انتي وانتي بادر انتي بادر وما بعضنا بادر. كما شفنا نادية بالنسبة للجسور والامطار اللي صبت والجسور اللي رخت، شفنا تعدى معانا عديد المرات الناشط كريم عارفة اللي عمل برشة جسور وصل اليوم عمل 11 جسر باش معطى يسهل عبور التلامذة والناس. فما ناس يقولك احنا رانا معطى كي تصب المطر رانا نموتوا في البقعة هذيك اللي نجم ونمشيو لحتى بلاصة يكونوا معزولين. هنا يلزم يكون فما تحرك متاع الناس الكل وبربي يزينا من الأوراق ومن الوثائق وبرخوذ رخصة من هذا برخوذ صحيح يلزم فما النظام وفما الترخيص وفما الناس تتبع وفما المراقبة، لكن فما حاجات هاوكا نتبعوها وكي تبدأ فما مبادرات للمصلحة العامة نتبعوها مع بعض الناس الكل. ويزينا زادة من الحملات هاوكا باش إخلاء الرصيف ولا تحرير الرصيف تكون الحملة هذيك وقتية وعاود يرجع الرصيف كما هو وتعاود ترجع نصب مفرتة كما هي. ما نحبوش نقطع رزق حتى حد، لكن رزقك يجيك في النصبة اللي عندك فيها ترخيص موجودة داخل السوق. وإن شاء الله سوق الصدقاوي في بنزرت باش يتم افتتاحه قريبا، وإن شاء الله ما نراوش الانتصاب الفوضوي اللي موجود زادة في مدينة بنزرت. راك ما عادش نجم تمشي من صب ومن القواطن ومن الكليم ومن الفرارش ومن بالحق مشاهد ما ناش في عام 2026 داخل 2027 فوضى ومعتها مشاهد ماهيش متاعنا. كي تتعدى في الفيوبور كنت قبل كي تقف في
2: ماهيش متاعنا
3: ماهيش متاعنا
2: متاعنا
3: لا ماهيش
2: احنا عملناها
3: احنا عملناها ماهيش متاعنا
2: احنا ساهمنا فيها
3: راهي
2: تمشي
3: ماهيش متاعنا. قبل كي نحكي
2: على
3: قبل سي محفوظ يقول لك تاريخها خير من تويك، راه قبل كي كنت تمشي في الفيوبور تخزر ترمي عينك ترى البحر وترى السفن راسيا وترى السور وترى المدينه العربي ترى تو ما عادش تراها
2: من التينجات
3: ومن الكريسي ومن من الخيم ومن برشا معناتها ما
2: فما التطبيق القانوني. لكن اليوم المواطن هو اللي استغل معناتها ال

0: انهيار اللي هو انهيار
1: اي
0: انهيار قيام اول حاجه احسن اعطيني الالميه المفرطه وين نجي نخدم وين نجي نحط النصبه ونخدم وين نجم اين ندبر اكثر فلوس ونخدم اكثر علاش خاطر غياب القانون غياب تطبيق القانون مش غياب القانون
1: القانون موجود
0: تطبيق القانون
1: يا سيدي انت ما كخدمت ما
0: فما قوانين
1: فنبق ودخلت اكثر فلوس هيا النصبة متاعك علاش ما تكونش النصبة متاعك مزيانة وتكون محطوطة غاديك عبارة تحفة موجودة
0: قبل ما نوصلوا لتهيئ النصبة انت اسكو قانونية النصب غادي ولا ايه انت ماخو روح قلت هنا البارح نعاودها اليوم اخي عندك رخصة اسمها تسترزق نسترزق وين ما تجي تحط النصبة متاعك وفما قوانين
1: فما قوانين فما
0: ما تاخو رخصة لما المكان يكون مهيا انت تنجم تخدم فيه ما تنجمش تقلق غيرك هي اذا كان انت اليوم شوف الف احنا تحدثنا ديرنيغمون علي علي انسان يبيع في الغله معناتها ميخو الاسباس اللي هو يبيع فيه الغله وميخو الميده اللي قدامه والكيه الزايده خلي حتى كهربه تقف معناتها مصالح ناس تتعطل اللي باش يمشي يقضي مع عند اللي مقابلينه الكل سي ستريكتومون انترديز يلزمهم ياخذوا تاكسي مره اخرى باش يعاودوا يرجعوا للبلاصه هذيك يعني اليوم زايده كل إنسان يحترم المساحة المحددة اللي عنده
1: أي نعم يحترمها وتكون لائقة لي هو حتى خطر المواطن كي باش يمشي يشري
0: والسيد هذا الغلال كي قمنا بالاتصالات بالنسبة للبلدة يقول لك مش مخلص وغير أموره غير قانونية ومازال نفس المعاملة يعمل فيها للناس الكل
1: بالك شي عنده
0: أي شنية عنده نفوذ
1: ممكن
0: عنده معارف
1: ممكن عنده غلة باهية
0: ينجم يكون نجم القفة تتعبى بالغلة الباهية كي تمشي
1: هكاك والقفة زادت
0: باهية
1: أنا علاش حكيت الموضوع هذايا رانا الكلنا نخدمه تحت دراب وتونس
0: أكيد
1: ونحافظوا على بلادنا والدراب وتونس راهو ماهوش يجي معناتها هكاك مش كنا قاعدين قلنا ايه باش نرفعوا العلم هذا ليه العلم هذا راهو بنضالات وبدماء نتاع مناضلين ونتاع شهداء ونتاع ناس خدمت البلاد وناس اللي موجوده توا تحافظ عليه العلم هذا فما صور يتم تداولها ناديه فين بجنب
0: والله
1: مدرسه
0: والله شفت بجنب مدرسه مش ذكاء اصطناعي يخي الصور هذية
1: صور مؤلمة
0: صور حقيقية نثبت ونقول بلك شي فما حاجة مش هي يعني حقيقية صور العالم التونسي ملقى كما قاعدين تراو في حاوية للفضلات راهو المشهد هذية عمره ما ينجم يكون مشهد عابر يعني يمكن انه تتجاهله ولا تحكي عليه وكهو يتعدى ولا هذه وجيعة بالنسبة لي أنا كي شفت أن نعاود نثبت ونشوف وجيعة والوجيعة تتعلق بعلاقتنا بالوطن وبالرموز اللي يمثلوا لو الوطن ذيك فيه رموز العلم هيك فيه رموز كل رمز
1: فيه اللون الأحمر فيه النجمة والهلال فيه
0: الراية مش مجرد قطعة قماش باش تحطوها هكيكة قطعة قماش ما عادش صالحة للاستعمال انت باش تحطها في حاوية هيك علم تونس دراب وتونس راو كما قلت انت ألفة نزيد نتوسع أكثر ذكرت بلاد تضحيات أجيال انت ملايين التونسيين وقت اللي تصبح غير صالحة للاستعمال طريقة التخلص منها يلزم انه تعكس احترامنا احنا للرمز اللي تمثله
1: اي نعم
0: حتى وكان قطع حتى كان العلم فوق إدارة ولا مؤسسة غير صالح ويلزم يتبدل لو ما نتخلصوش منها نحطوه في حاوية العلم المؤلم في المشهد انه مش العلم داخل الحاوية كيفاش نحافظوا على قيمة الوطن في سلوكنا اليومي إذا كان احترمنا احنا الرمز سي محفوظ كيفاش
2: عنا من بني وطني وبني وطنكي بني وطننا جميع الناس لا يؤمنون بالعلم ولا يؤمنون بالوطن تونس لا يؤمنون بذلك وعندهم حزب شارعي في حقيقة هذه نتكلموها يلوح لك العلم هذاك ويدوسوا ويقول لك مش هذا العلم
1: راهو العلم
2: مش هذا علمهم علمهم حاجة أخرى هم
1: يا سي محفوظ العلم في الصورة نتاعو راهو جديد يلمع العلم فما عدد الأعلام موجودين في عدد من المؤسسات نحن نحاول نقولوا بربي بدل العلم راهو بلاح راهو
0: تقلق حاجة
1: ثم
2: انهيار في المجتمع
0: احنا البارح تحدثنا على المواطنة ولا قلنا انه المواطنه ما تقاسش بالشعارات اللي احنا نردد فيها تظهر في التفاصيل الصغيره. وتحدثنا على نظافه الشارع الفه واحترام الملك العمومي والمحافظه على البيئه واحترام العالم اليوم واحترام النشيد وسائر النشيد.

0: التلميذ اليوم الوطني، انا نقولها التلميذ اللي ما يحضرش اليوم تحية العالم ما ينجمش يكون تلميذ مسؤول، ما ينجمش يكون تلميذ مسؤول اليوم.
1: والمعلم اللي ما يحبش يحضر
0: جدا يعني راو اليوم راو اللي ما يحترمش، اللي ما يحترمش
2: مدير المؤسسة اللي ما يحرصش على التلامذة باش يكونوا متواجدين،
0: اللي ما يحترمش نظافة الشارع، واللي ما يحترمش الملك العمومي، واللي ما يحافظش على البيئة، هو اللي يتصرف تصرف كيف ما هكا، هو اللي ما يحترمش العالم وما يحترمش النشيد الوطني. وراو تنجم تتغير الحكومات، نمشيو أبعد احنا تتغير الحكومات، تتبين المواقف، الوطن يقعد أكبر من كل الأشخاص والخلافات
1: والأحزاب والدنيا كلها.
0: احترام الرموز واحترام العالم لما يعنيش اللي احنا متفقين في كل شيء. بربي شكون اللي نحبوا نعرفوا احنا، نتمنى ان يكون فما كاميرا خاطر راهو جريمة.
2: شكون طيش لا تعرف وين
1: مطيش العالم،
2: راهو جدد العلامات، وراهو ماهيش معناتها انا اقول ماهيش بريئة،
1: مش علم واحد
2: على خاطر مجموعة من الأعلام التونسية مطيشة في حاوية فضلات قدام مدرسة ابتدائية، مدرسة راجل ورد في المرسى، في المرسى راه
1: ايه مقصودة في المرسى، في المرسى
2: نحكي لك معناتها في العاصمة، في العاصمة مطيشين مجموعة من الاعلام عاون الفضلات باش يهز اللوح يلقى مجموعة معناتها تشوفوا ونشوفوا في الصور كيفاش محتضن العلم وكيفاش يوري في العلم وبيت معناتها راهو موجعة موجعة. تتفكر نادي الكراسات اللي كنا قبل كنا نمشيو نقراو الكراسة فيها من تالي جدول الضرب وإلا فيها أناشيد الوطن. كراسات توا الكراسات كي تشري كراسة، أنا كي مشيت نشري كراسة لأولادي نفركس باش ما نلقاش فيهم صور، راهم صور ما مهينة وصور ما خليعة وصور ما هيش باهية بالكل، شنو الصورة نحبو نعطيوها لصغارنا؟ راهو كل شيء يلزم من حاجة بسيطة ما تعطيهاش بالك، تقول تي موتو يغلفها الكراس، وشكون مازال يخليه الغلاف الكراسة بالنسبة للصغار؟ راهم صور مخجلة في كراساتنا اللي هزوا فيهم وليداتنا. تتفكروهم الجدول الضرب؟ شكون ما كانش يحفظ جدول الضرب يدور الكراسة باش يحفظ جدول الضرب؟
0: أنا كراسيت فيهم جدول الضرب، أنا خذيتهم فيهم جدول الضرب.
2: أنا قلت لك اللي يبدأ الولي باش يفركس على الكراسة باش يتبعها، مش عليك اشري الكراسة وروح بيهم، لا يلزم يكون فما انتقاء ويكون فما اختيار، ويلزم فما الباهي وفما اللي يلزمنا احنا نحاربوه، يلزمنا ندافعوا على الهوية متاعنا وندافعوا على بلادنا وندافعوا على الوطن متاعنا. يا اخي فايدك باش نحتفلوا هاو جور فريي 9 افريل ولا 15 اكتوبر ولا باش نحتفلوا بالايام هذوك او كيوم عطلة وما يعرفوش شنو معناتها اليوم العطلة هذيك وشنو معناتها الشهداء اللي معناتها اللي اسقاوا الارض الطيبة بدمائهم هذيك؟ ليه اما ما يلزمناش نعرفوه؟ راو العالم متاعنا احنا نبداو نعاركوا شبيه العالم فوق الإدارة الفلانية ما مقطع، شبيه هذاك مش حاطط علام، يعني نبدا محليه العالم يبقى محطوط فوق البير ونقولوا هكا محليه وما شبوا، مش من نلقاوهم طيش بحد الزبلة.
0: بيسي محفوظ
1: فضل. الله يشوف سيدة ألفة ونادية سيدة المستمعين، الانهيار وقع هذا كله انتاج الانهيار اللي بدأ في تونس عام 1980. من بداية الثمانينات بدأ الانهيار الأخلاقي، الانهيار السياسي، الانهيار الاقتصادي، الانهيار الاجتماعي، بدأ من بداية الثمانينات. الفولدير هذا يلزمنا نعرفوه ويلزمنا نقرر بذلك، وعلماء الاجتماع كاتبين دراسات عميقة ومعمقة محطوطة في الرفوف، ما يحبوش الدولة ما تحبش تتلابه. دونك اليوم ما نستغربوش، انت ذكرت عيد الشهداء، راهو الهادي بن جبل وقت هزوا باش يعدموه حبوا يسكروا له عينيه ما حبش، وقعد يعيط، راهو منتوزر هذا مواطن منتوزر، راهو قعد يعيط تحية تونس اللي خربوه بالرصاص في السجوني، راهو عندك شهداء وفي بنزرت وفي منزل بورقيبه وفي برتوم انا في
2: كل نقاط
1: الجمهورية كانت عندك شهداء ابطال دافع على حرمة هذا الوطن ان يبقى وطن مستقل عزيز والمواطن فيه سيد الاسياد.
2: نعم.
1: هو المواطن التونسي. اليوم تشوف ثم تونس اللي ما يهمش بالحكاية هذه بأسف شديد، نقوله شنو اللي يجمعني بيه انا كتونسي؟ يجمعني بيه بطاقة تعريف وطنية، وكاو ما عنده حتى انتماء لهالوطن هذا، هو بطاقة تعريف مش مستعرف بيه غير ملزم باش يستعمل.
2: انا ذيك ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه
1: المشاكل. لازم تقوية جهاز التربية، لازم تقوية جهاز المدرسة. ومعمل برشا على المجلس الوطني للتربية اللي أذن به السيد رئيس الجمهورية، وبدأ
2: بدأ
1: يبدأ يشتغل على المستقبل، على الاقل ننقذوا ما يمكن انقاذه في المستقبل. هي. والا جيل هذا كتشوفي تحكي نادي الصباح على المخدرات اللي جوا مش 1000 مليون
2: مليون قرص مخدر و 200 كيلوغرام الكوكايين
1: 200 كيلوغرام هذا في ظرف 10 شهور تقريبا من جانفيل تو
2: من جانفيل سبتمبر
1: من جانفيل سبتمبر معناها شوف تدمير وقاع ممنهج وثم دول معادية للوطن هذا المعادية لتونس وللتونسيين قاعدة تبرمج عبر مخابراتها وعبر العملاء نتاعها اللي ياخذوا في الفلوس من السفارات جولدي ياخذوا في الفلوس من السفارات ومن خارج وقاعدين عاملين رقاوق في التلفز وفي كذا هذا كله لتدمير هذا الوطن هذا.
2: وقتلي نتحدث سي محفوظ على تاريخ تونس وعلى ابن خلدون سي محفوظ. تونس تقدم بملف مشترك لإدراج مقدمة ابن خلدون في سجل ذاكرة العالم لليونسكو. نعم. ويأتي هذا الترشيح في إطار ملف مشترك تقدمت به تونس والجزائر ومصر وتركيا ضمن دورة 2026-2027 في برنامج ذاكرة العالم. ويستند الترشيح هذا إلى القيمة التاريخية والعلمية الاستثنائية لمقدمة ابن خلدون والطابع المتعدد البلدان التراث المخطوط المرتبط بهذا المؤلف اللي كتبه ابن خلدون على مراحل خلال تنقلاته بين تونس والجزائر والمغرب ومصر. وانتشرت نسخه ومخططاته في عدة بلدان من بينها زيدا تركيا.
1: شوف سيد ألف لينين صاحب الثورة الروسية وقت اللي الثورة قاعدة تجري تقع هو صاحبه ماكسيم غوركي الروائي المعروف كان قريت له
2: اي ماكسيم
1: الام الروايه الشهيره نتاعه الام قاعد وياه ويقرا في ترجمه نتاع ابن خلدون في المقدمه هبل لينين هبل خزر الغوركي قال له هذا اش مين ما فقناش بيه تيا ماركس هذا تيا ماركس من الشرق جانا كيفاش ما فقناش بيه يعني ابن خلدون المؤرخ عالم الاكتشاف عالم الاجتماع
2: صحيح.
1: عالم العمران اليوم ابن خلدون اللي كما ذكرت سيادتك المقدمة كتبها في الجزائر كتبها في جنوب في غرب الجزائر في جنوب الجزائر وكان يجي من غادي على حصان 800 كيلومتر باش يشوف مصدر او مراجع في الزيتونة لهنا وبعد يرجع هو ولد بتونس العاصمة
2: أي نعم.
1: هو ولد بتونس ودرس بالزيتونة تونسي هو تونسي أصله العائلة من أندلسية الأصل لكن شوف قوة ابن خلدون لحد الآن التونس ما يقرأوش ابن خلدون يقرأوا المقدمة يا حبيبي يقرأوا انهيار باب انهيار الدول كيفاش يقرأوا تشوف الواقع كيفاش
2: تشوف الواقع اللي نحن
1: الواقع اللي فيه انت تويك يعني رجاء ماذا بينا وإن شاء الله أكيد اليونسكو انتبهت للمسألة دي وبيستخدموا في ضمن الذاكرة الإنسانية
2: ذاكرة العالم
1: ذاكرة العالم الإنسانية وإن شاء الله منها أولادنا ينكبوا على دراسة المقدمة يقرأوها على الأقل مثالش ومثقفين زادة كيف وأساتذتنا زادة يحرضوا تلامذة على قراءة المقدمة يقرأوهم بينهم
2: يقرأوا
1: المقدمة
0: إذا كنا نرجع لباب انهيار الدول باش نختم إذا نحب معناتها ونربطوا أنا بمشهد العلم الملقى في الحاوية
1: موجود
0: إذا كنا باش نربطوه راو انهيار الدول ما يبديش ديما بانهيار المؤسسات يبدا بانهيار الاحساس بقيمه الوطن في في في, في نفوس الابناء واللي تصبح رموز الدوله بليش حرمه والقانون كما قلنا بليش هيبه والدوله بليش هيبه والفضاء العام بليش احترام والمصلحه العامه
1: موجود.
0: اخر ما يفكر فيه هذه مش هذوما الكل مؤشرات على انه فما خلل عميق
1: قرر المقدمه
0: قرر المقدمه اللي حكيت عليها انت عندك قديش اللي انت معايا في المتنة
2: دونك يعني يلزمنا عنا انت بلان
0: مش
2: نراو
0: مش
2: رؤوس
0: والحوادث اللي ذوما راو اللي نعيشوهم اليوم في تونس مش مجرد حوادث وسلام وننسي وتكون ديما نقولها انا ذكرتنا
1: قصيره عنده مقوله قسما بالله من اروع ما قيل في الانسانيه بشكل عام ان التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق
2: صحيح
1: ها ابن خلدون
2: اي نعم
1: ها ابن خلدون والله الكلام تقول فيه نادي بقول لك والله انا
0: يعني
1: متاكد اني قاري
0: كما يقول سي محفوظ راهو التاريخ مش سرد للاحداث
1: لا سرد للاحداث
0: هو الاسباب والنتائج واستخلاص العبر زيد احنا قعدنا كنا نستخلصوا في العبر اخذ معنا تاريخ قعدنا نستخلصوا في العبر ونرجعوا للتاريخ وي
1: هو رحل من تونس رحل مكرها لأنه حتى عائلته خلطت عليه في البط وغرقت غرق بهم البط ونكبة كبيرة صارت له في مصر ولكن هو ابن عرفة معناها الورغمي بن عرفة الورغمي هو اللي كان يمشي للباي يقول له رو ابن خلدون مثلا ما جاش صلى معنا صلاة الصبح ابن خلدون وكذا هم غايرين منه لأنه العرسة متاعه ما كانت الطلبة بالعرسة كل شيخ بالعرسة الكلام ده كله الطلبة كله يجول ابن خلدون يسمعوه العرسة متاع ابن عرفة صغير ابن عرفة الورغمي فابن عرفة رغم هو من عالم من علماء تونس الأذذية ولكن كان فتن على ابن خلدون الذي خلى منها السلطة السياسية
2: في المصباح وكلمة العشرية
1: الله
2: لا يقتحه
1: خلاه يرحل عن
2: وراهو التمثيل متاع ابن خلدون نلقاه وراوه في تونس العاصمة راهو مش مجرد تمثال ما محطوط غاديك تتعدى من بعده راهو تاريخ هذيك تنجم انت كي تمشي لتونس العاصمه باش تعمل دوره ولا تمشي تقضي ولا باش تمشي وين السفاره ولا باش تمشي لاي ما انت تمشي تونس العاصمه ما فيها بس تمشي انت وتمشي انت وصغيراتك وراهو كل شيء موجود على الانترنت تنجم تدخل معناتها محرك البحث وتفركس وتعطي لصغيرك وقدامك
0: التمثيل هذيك يقعد التمثيل هذيك قاعد تشاهد على حاضر البلاد وجوده في قلب العاصمة مش
1: زبير التركي
0: أما في قلب العاصمة عنده دليلة خاصة
1: نعطيك حويجة تساعدك ما تحب الزعيم الله يرحمه برقيبة
2: اللي في الأقصار ايش عنده
1: أربع صنبات
2: أربع تمثيل
1: اللي هم
2: ابن خلدون واحد منهم
1: ابن خلدون
2: واحد منهم ابن خلدون
1: وسانتو قسطان اثنين سانتو قسطان ما يعرفوش التونس يا الذي هو اللي طور المسيحية المسيحية الكاثوليكية اليوم في العالم الكاثوليكي تعبد في المسيحية تطبق في المسيحية بنظرية القديس أوغستينوس القديس أوغستين اللي أمه مونيكا هي اللي هزاته ودخلت أمه ولت مسيحية هي أمازيغية من سوق هراس اللي كانت تابعة تونس هي اللي هزاته ودخلته كرتاج يقرأ مش تعلم القرايه وكتب حتى الروايه هو ساندوكستان يا ناس في وحنا بعد ايضا وجوغرتا هذوم الاربع اللي عند بورقيبه في القصر تو موجودين تو دونك هذوم الاربع افذاذ في تونس وديما نقول لها النادي هاي تقول لك نقولها راكي تحكي على تونس راكي تحكي على دوله عظمى
2: صحيح
1: وهي دوله عظمى
2: بتاريخها
1: كردو وشعبها صغير شوي ولكن دوله عظمى
2: صحيح
1: فعلا في التاريخ
2: في مختلف المراحل نتاعو
1: منذ الحضاره القبسيه هم يقولوا القبسيه الى الان مش 3000 سنه حضاره لا ما قبل 3000 سنه
2: على هذيك راهو دعوه باش نحافظوا على العلم نتاعنا ونحترموا العلم نتاعنا حتى انت تسمع فينا تويكا ترى في علم موجود فوق مؤسسه ما مثالش ادخل وقول لهم راهو العلم راهو هز الريح ولا تقطع ولا داير على معناتها على الحديده اللي هو معلق فيها
1: ولا بلاح
2: وراهو صحيح دور كبير للبلديات باش يشوفوا العلامات وتوا احنا في ولايه بنزرت ان شاء الله ايام تقليله باش نحتفلوا بذكرى عيد الجلاء 15 اكتوبر
0: ما تخافش عليه 15 اكتوبر
2: والله ماذا بي بالحق ما نجموش نقولوا ما تخافش عليه
0: 15 اكتوبر عاده تكون باش راهو استعداد التحالف
2: كي راهو هكايا راهو نادي راهو جات فترات ما تعدى مرور الكرام 15 اكتوبر نادي
0: 15 اكتوبر
2: تعدى لازمه في بلديه بنزرت
1: رئيس بلديه قال ما تزينوش
2: ما تزين معناتها راهو تعديت على هذيك راهو نترحموا على شهدائنا ونتمنوا الشفاء العاجل للمناضلين اللي مازالوا على قيد الحياه اللي راهم في 15 اكتوبر توا ونشوفهم من بينهم القائد شريف الخماسي ان شاء الله ربي يفرج عليه هو ما مريض شويه ان شاء الله ربي يشفيه بالحق ما نتفكرهم وما نخليهمش
1: سعيد للقائد عمل 99 سنه
2: ان شاء الله ربي
1: يطول عمر.
2: على ذيك راهو ما نخليهم شكك الصور ويتنحوا الصور هذوكم، راهم كل واحد مسن عنا، كل واحد كبير راهو تاريخ.
0: اكيد اكيد
2: راهو يلزمنا نستثمر وجوده في كل في كل حاجه. احنا يقول لك هذا هو مثل شرقي يقول لك اللي ما عندوش كبير يشري له كبير. احنا نحترموا الكبار نتاعنا ونمشيوا على الخطى نتاعهم ونحاولوا نطوروا.

0: ونحاولوا نقدموا وقد ما احنا نحبوا الكبار اللي معانا قد ما هذيك راهو لصغارنا باش هما زاده منربيهم على الحب وعلى الاحترام وعلى التواصل. شكرا لك.
1: تري امبورطون دونك راهو اليوم عندنا مناسبات اللي تحمل دلالات كبيره اعمق من مجرد معناتها ذكرى للتاريخ 15 اكتوبر الاستقلال الفعلي تمسك بالقرار الوطني
2: وبدايه الكفاح المسلح انطلق من
1: بنزرت تكريم تضحيات التضحيات اللي ساهموا معناتها في استكمال تحرير البلاد. استحضار 15 اكتوبر اليوم مجتازين وشوارع راهو الوطن زاد يلزمنا العبره جوستمون الوطن عبرة. ما يوصلش فقط باسترجاع الارض بحمايه السياده نتاعو مؤسساته ثرواته رموزه وترسيخ اللي قاعدين نخدموا عليه احنا توا اخر مره ليامات الاخرى ترسيخ المواطنه والمسؤوليه وهذا ديما دورنا ودورنا توعوي وتحسيسي اكيد بالاساس. يعطيكم الصحه شكرا لكم.
0: تحيه تونس.
2: تحيه تونس. تحيه تونس ولا فعلا تحيه تونس.
0: نحب بلادنا نحب
1: تونس نبداو بها
2: 15 اكتوبر اكل باش يزور
0: علاش خسرت سي محفوظ
2: 15 اكتوبر باش يزور السيد الرئيس ويحط لهم بقتور
0: شهداء الوطن. نعم
2: هذوك منهم كانوا يحلموا كانوا يحبوا كانوا فرحانين راهم توانسه كيفنا جاوا عطاو دمهم من اجل ان يخرج اخر جندي
0: يخرج
2: الوطن. فنرجع شويه للذاكره كما قالت ناديه للعبره وناخذوا العبره والاعتبار
0: وراهو بلادنا نحميها بالكلمه نحميها بالنضال وبالعمل وبالسلاح نحميو بلادنا وما نخليوش الفتن تدخل في وسط بلادنا وما نخليوش شكون ينخر بلادنا من الداخل والا من الخارج تكون ديما اليقظه موجوده حافظوا على بلادنا لينا احنا ولاولادنا وللاجيال القادمه ومحليها صوره تونس ومحليها علم تونس يكون يرفرف في مختلف التظاهرات الدوليه وراهو معناتها ولادنا وبناتنا في تونس منورين والخونة مصيرهم ظاهر الخونة اللي باش يحبوا يدمروا
1: المشوار متواصل. ميرسي الياس يعطيك الصحة على التفاعل. شكرا. احنا العالم نتاعنا يرفرف العالم نتاعنا تبدل ثلاثة مرات سنة وقبل 15 اكتوبر ما تنساوش انبعاث إذاعة أكسجين أف أم دونك زيدا باش يتبدل قبل 15 وفي العام تبدل ثلاثة مرات يتجدد ثلاثة مرات دونك مرحبا بالجميع يعطيكم الصحة الناس الكل اكيد المشوار متواصل راجعين.

كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري من

0: كوسو كلامك
1: يا حواد على بنزرت في المنار.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكتروميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير انتي ما تستحقش برودوي انتي لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
5: لتنسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
7: باين صوت التراكتور ماسي فارغيسون وهذا اللي يهم الفلاح شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3 في 10 متاع الصباح في منزل بورقيبة فيه نشير السوداني أم هاني. الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون القوة متاع التكنولوجيا وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فرقيسون القوة اللي تخدم أرضك.

تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مون بيبي عزيز وغالي،
2: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
1: مون بيبي عزيز وغالي،
3: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي.
4: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في مون بيبي عزيز وغالي، رفقة دكتورنا المنير. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
5: صباح الخير، مرحبا بك نادية، ومرحبا باللي يسمو فينا الكل على أحلى إذاعة الأكسجين فام. مرحبا
4: مرحبا. موضوعنا لليوم اضطراب فرط الحركة، قلة الانتباه، العلامات، الأعراض، التشخيص والأسباب. يظهر لي برشا بشي يسمعوك بانتباه دكتور اليوم.
5: يجب أن يتابعوا كيكا بشي على الخطر دي. الحالة هذه هي مرضية سلوكية، ناتجة على عدم قيام بعض أجزاء المخ بالعمل متاعهم على النحو اللازم. الحكاية هذه التغيرات راهم ما هماش متأخرين أو غيره، ما عندهم الاضطرابات اللي تنجم تتحسن بالمستقبل. والحالة هذه راهي شائعة، عندك أكثر من 7% من الصغيرات اللي أعمارهم بين 5 و10 سنوات عندهم الإشكال هذي، خصوصا الوليدات أكثر حتى من البنات. إيش هي الأعراض والعلامات؟ راهي متباينة بين صغير وصغير. السلوكات هذه تظهر قبل السن متاع 10 سنين كما قلنا، وراي الدور أكثر من 6 أشهر. مش إذا كان صغير في جامعة ولا حاجة، لا، يزمه الرقبون وهكيكا نجمه انشخصه. وكيف عامة الحالات هذه ما تجيش كان في المنزل ولا في المدرسة، تجي في بيئتين مختلفتين، يعني كيف عامة المشاكل هذه والأعراض تتشاف في الدار في المنزل وزادة في المدرسة. دونك باش يتشكاو الوالدين وباش يتشكاو زاد المدرسين وربما الأصدقاء. ثم بالخصوص 3 أنواع من الاضطرابات. الأولانية هي الإفراط في الحركة. الثانية تشتت الانتباه والتركيز. والثالثة هي الاندفاعية. نبداو بالإفراط في الحركة اللي نعبر عليها هيبر اكتيفيتي موتريس. هنا الصغير راهو تقولش عليه موتور ما يسكتش، ديما يتحرك كيف المنزل كيف القسم، ما يسخنش بلاصه، نشاط دائما، دونك ما يقعدش، لا يقعد في كرسي، لا حتى ديما يتحرك، يحب ماذا بيه الجري اللعب، وديما يتكلم يقص على كلام غيره، يقلق المعلم ويقلق الزملاء نتاعو. الحاجه الثانيه ثم تشتت الانتباه والتركيز. هنا هذه كتسميوها لينا توسيون، ما يركزش الانتباه نتاعو حتى لدقائق، لا يجم يقرا محفوظات، لا يحفظ اي حتى شيء، قلتش عليه ما يسمعش الاخرين، ما يهتمش بأي شيء كان اللي هو يتكلم ويتحرك. تعطي التعليمات ما يطبقهاش. تقول له برا مثلا لهم برا جيب محفظتك من البيت الأخرى، ينسى، يلقى لعبة اثنين واللي يلعب بعد قلتش في ما بيبالوش، إذا على دواء تمتع والكرار في الأقلام وينسى ويخليهم. ما يخدمش دروسه، ينسى زادة اللي عنده فروض مش يعملها بالكل. هنا حتى وكي تعطيه أي مهمة ما يقدرش يستمر في المهام اللي تعطيها، الذهن متاعه ديما مشتت، أي مؤثرات محيطية باش تأثر فيه، يسمع في أي صوت، صوت عصفور ولا سيارة تتعدى، لا باش يركز عليها، ولا أي ضوء جديد. الحاجة الثالثة هي الامبولسيفيتي، الاندفاعية. هنا الصغير هذايا ما ياخدش حذره بالكل، وعنده ردود افعال فجائيه مبالغه، ما ينجمش يشد رواحهم، اذا كان في الصف ما يصبرش، ماذا بيه ديما يتحرك، يحب يدخل، باش تسألوا سؤال باش يجاوب قبل ما يكمل يسمع السؤال لف لف. وحتى إذا كان أنت تتكلم يقاطعك فماش حتى إشكال. هذا كيف كيف ما يقراش حساب العواقب، ساعات يعرض نفسه لمواقف خطيرة. هنا يجي يتسلق أماكن مرتفعة، يجي يتيح تتكسر تاكل لا سمح الله، يقطع الطريق مزدحم. دونك هذه ما الأعراض الثلاثة الأساسية، ولكن ساعات بالتأثير تلقى عنده مشاكل إضافية على الخطوة مدام ما هوش مركز، وكل تلقى عنده صعوبات في اللغة، في القراءة، في الكتابة، ولا حتى في الحساب. ساعات تلقى عنده سلوكات عنيفة، يتشنج، يضرب الأصدقاء متاعو، نفس الشيء. يجم لا سمح الله يولي مقلق وما عنده ثقة في نفسه، يولي يحاول ينزوي كلي ظلمه، ولا حتى الدبريسيون يجم يولي عنده حتى اكتئاب. دونك نأكدوا اللي كثرة الحركة وقلة الانتباه باش تسبب له مشاكل، مشاكل داخل العائلة ومشاكل زادة في المدرسة، باش يقلق روحه العائلة والزملاء متاعه كما قلنا، والمعلمين اللي ساعات يضطروا باش يعاقبوه، ولا ساعات حتى يرفضوه من القسم السلوك متاعه وتراجع على المستوى متاعه الدراسي. راه صغير هذي السلوكات هذي ما يعملهاش بالعام وما هيش ناجع عن تربية سيئة ولا دلال زائد، لا. أما دماغه هو راه ذكي، أما دماغه متاعه يشتغل بطريقة مختلفة عن الآخرين.
4: نعم.
5: كما قلنا هي باش تقلقه، راه ماهوش فرحان، ولكن ماذا بينا ناخذوه ونعملوا التشخيص على بكري باش ما يؤديش لا للعنف ولا للاكتئاب. دونك التشخيص باش يقوم به الطبيب الأطفال بالطبع. هنا نأكدوا على حاجات، انه الاعراض هذه تجي قبل 10 12 سنه وباش تدوم 6 اشهر وباش تكون موجوده في الدار وفي المدرسه مع بعض، يعني مش عرفت الدار كهو ولا في المدرسه كهو. دونك يلزمنا فحص طبي كامل باش نتأكدوا اللي صغير ما عندوش مشاكل اخرى، يعني لا سمح الله نقص السمع والنظر ولا نقص الحديث. وزيادة باش فما كان التشخيص التفريقي، ما هو صراع صغير في الدماغ، على خاطر هنا تخطيط الدماغ يأكد ما هيش اضطرابات توحد، على خاطر في التوحد فما لا اتصال، فمش حتى اتصال ما يقدر لك شو بات عند عوارض اخرين مختلفة تماما، ولا تخلف عقلي عقلي ساعات ساعات. هذيك نعملوا له الكيوي، هذيك الاختبار نتاع نسبة الذكاء. اشنو هي الاسباب؟ هو في الحقيقة فما تداخل عديد الأسباب وعديد العوامل. فما عوامل وراثية بصفة كبيرة، تلقى بعض الجينات اللي تتوارث وتأثر على النمو متاع الدماغ متاع الطير. مثلا أحد الأقرباء يقرب كما البول الأخ ولا الخال كانوا عندهم تصرفات كانوا أصغار هكذا. وأنا ثم بعض نسميه احنا الناقلات العصبيه كما النور ادرينالين اللي هي ناقصه، خاطر المواد هذه تخليه يركز ويتحكم في الاندفاعيه نتاعو. كيف تنقص المواد هذه في الدماغ ينجم يولي هكا بور كومبونسي صغير، يولي يتحرك اكثر. فما نجم تكون فما مشاكل او عوامل اثناء الحمل والولاده، لكن الولادة المبكرة كصغار البريماتوري عندهم الحالة هذه أكثر، ولا نقص الوزن عند الولادة، وإلا التعرض للجنين للتدخين السلبي خصوصا الأم ولا حتى المحيط البو ولا غيره، وإلا نقص الأكسجين أثناء الولادة. فما عوامل أيسارية كحليش نحبه بربي مثلا بالقداب الصغيرات متاعنا من الولادة حتى بيك الفترة العمرية الصغار. هنا نحاولوا انه ما نعنفوش نجم الصغيرات عندما تحنيك جسدي ولا عاطفي في هذه الفترة اللي هما في الأعوام الأولى، وإلا عدم استقرار عائلي لا سمح الله، أما صياح في الدار وإلا خطام بين الوالدين أو طلاق أو غيره، هذوما زادت أثر. نقص النوم زاد عنده دور، ولهك الإدمان على الشاشة كما التلفزيون والبورتابل وغيره. العوامل الغذائية زادة تأثر كما كثرة السكريات والأغذية المسمومة. لو كده حبيت نحكي اليوم في الموضوع هذا اللي هو حديث الساعة ونحكيه على علاجات إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله.
4: نعم.
5: ماذا بين المعلمين في الروضة ولا في المدرسة وغيره يحاولوا بربي تلاوة صغيرة تاريخ يفهموها يقربوهم ليهم ويحكيوا معاهم ومع الوالدين والتعاون تو نحكيوا عليه وكيفاش نتعاملوا معاهم بقدرة الله نبشروكم من تو الصغيرة هذه إذا كان عملنا تشخيص مبكر وعالجناهم وداومنا وصبرنا معاهم بقدرة الله أغلب الحالات إن شاء الله تتحسن. هذا إيش حبيت نقول وإن شاء الله صغيراتنا ديما ديما لاباس.
4: جوستومون ان شاء الله صغيراتنا ديما لاباس. تحيه كبيره للجميع. اذا كان فما تساؤلات خليوهم على 31 10 98 53 53 51 53 على ذمتكم الناس الكل.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM.
5: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، أكد ويلي بنزرت على ضرورة تفعيل الآلية القانونية والترتيبية الزجرية المستوجبة ضد المخالفين، وهذا في إطار التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لنفاية الهدم والبناء والأتربة والقضاء على النقاط السوداء ببنزرت. هذا ودعا ويلي الجهة خلال إشرافه على جلسة عمل قطاعية بحضور الكاتب العام لولاية بنزرت والكتاب العامين المكلفين بتسيير بلديات الجهة وثلة من ممثلي الإدارة الجهوية ذات العلاقة إلى وضع خطة عمل مشتركة حسب الترتيب والإجراءات القانونية الجاري بها العمل لحصر النقاط السوداء وتحديد المساحات والمقاطع المهجورة والأراضي الصالحة للاستغلال كمواقع معتمدة لإيداع نفاية الهدم والبناء والأتربة مع التعريف بها لدى العمومة. هذا وحث ويلي بنزرت المصالح البلدية إلى إجراء جرد شامل ودقيق لكافة الأراضي البيضاء الواقعة داخل المناطق البلدية والتي تحولت إلى مصبات عشوائية ونقاط سوداء، والتنبيه كتابيا على مالكيها بضرورة تنظيفها وتسييجها وحمايتها من الانتهاكات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. كما أكد على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة للتصدي لهذه الظاهرة التي تسبب من تشويه للجمالية الحضرية وإضرار بالصحة العامة والمحيط. هذا وأوصى ويلي بنزرت بدراسة إمكانية إعادة توظيف الأراضي البيضاء والنقاط السوداء وتحويلها وفق الترتيب الجاري بها العمل إلى مرافق عمومية حيوية على غرار الحدائق العامة وملاعب الأحياء والمناطق الخضراء وغيرها من المبادرات اللي من شأنها منع عودة هذه المواقع إلى وضعيتها السابقة وضمان ديمومة النظافة والجمالية الحضرية بكل مناطق ولاية بنزرت، حسب ما أفادنا بها الزميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، تمكنت فرقة الشرطة العدلية براس جبل من الإطاحة بالعنصر الرئيسي في عصابة سرقة الدراجات النارية بمعتمديتي راس جبل والعالية، حسب مصدر أمني للزميلة رانيا طرابلسي. هذا وأفاد المصدر الأمني ذاته أنه بمواصلة الأبحاث والتحريات الميدانية المعمقة تم التعرف على مكان العنصر الرئيسي للعصابة وتحديد مكانه، وبنصب كمين محكم تمكنت فرقة الشرطة العدلية براس جبل من إلقاء القبض على عنصر مصنف بالخطير يبلغ من العمر 25 عاما من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات والسرقات، ومفتش عنه لدى الوحدة الأمنية، كذلك صادر في شأنه 7 مناشير تفتيش من أجل السرقة وترويج المخدرات، حسب نفس المصدر الأمني. كما أضاف المصدر الأمني

0: يعني أنه تم العثور عليه مختبئ بأحد الأماكن بالجهة رفقة 5 أنفار تم القبض عليهم، وين قاموا بالتصدي والاعتداء على الوحدة الأمنية أثناء القبض على المتهم الرئيسي وباستشارة النيابة العمومية ببنزرت اللي أذنت بالاحتفاظ بهم إلى حين إحالتهم على أنظار العدالة حسب ما أفاد به مصدر أمنية. وعلى الصعيد الوطني، أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية سيدة بشرى السبعي أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق غدوة 24 سبتمبر الجاري وتتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر المقبلة. كما قالت أنه للعملية هذه موزعة على 5 أقاليم وباش تجرى الفحوصات بالنسبة للأقليم الأول اللي يضم ولاية باجة وجندوبة والكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر برضو بباجة الشمالية، في حين ستجرى الفحوصات الطبية بالأقليم الثاني اللي يشمل ولاية تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ونابل وزغوان بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. هذا وأفادت بأنه عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج 2027 يبلغ 9982 حاج وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج. وقالت أنه تسعيرة الحج ما زالت قيد تحديد. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي ونظير البلجيكي ماكسيم بريفو أهمية إعادة تفعيل برنامج التنقل للتعلم لفائدة الشباب، بما يتيح لهم الفرص التكوين واكتساب الخبرة المهنية بالمؤسسات البلجيكية وتعزيز اندماجهم في سوق الشغل. هذا يتيح البرنامج فرص للخريجين التونسيين لاكتساب خبرة مهنية وتطوير مهاراتهم من خلال تربصات لدى مؤسسات بلجيكية، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق الشغل. وفي موضوع آخر، شدد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل سيد خالد بتين اليوم أن الوقود موجود بجميع أنواعه في العديد من محطات الوقود رغم الإضراب لنفذ سوق شحنات توزيع المحروقات اليوم وغدوة، ودعا المواطنين إلى تجنب اللهفة. كما أوضح خلال تصريح إعلامي له أنه عدد من سواق الشاحنات يعملوا بصفة عادية ولم يشاركوا في الإضراب، وأشار إلى أنهم قاموا بتعبئة الوقود من رادس والصخيرة وهم الآن في طريقهم لتوزيع الوقود على عدد من المحطات بمختلف مناطق الجمهورية التونسية مع ضمان تأمين تنقلاتهم من خلال مرافقة أمنية. كما قال أن السواق اللي دخلوا في إضراب لديهم بعض الإشكاليات مع أصحاب شركات نقل المحروقات على مستوى التغطية الاجتماعية والأجور والمنح المتخلدة بالذمة. وفي سياق متصل، قال رئيس المدير العام لشركة عجيل بأنه باخرة محملة بالوقود وصلت البارح إلى تونس ومن المنتظر أن توصل اليوم باخرة ثانية، وشدد على أنه المواد البترولية موجودة واللهفة والاستهلاك السريع من قبل المواطنين يمكن أن تؤدي إلى نفاذ المخزون ببعض محطات الوقود. هذا وأكد السيد خالد بتين الإضراب في قطاع المحروقات اليوم وغدوة لن يؤثر، لكن يجب تسوية وضعية السواق الشاحنات نقل المحروقات من أجل تجنب مثل هذه التحركات. هذا ودعا إلى تدخل العاجل والإيجابي من قبل الدولة وعدد من الوزارات بهدف تأمين السير العادي للعمل. مع الإشارة إلى أنه كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن في بيان البارح في الليل إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات بداية من نص الليل نهار الأربعاء 23 سبتمبر إلى غاية الساعة منتصف الليل يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري. وعلى الصعيد الدولي، أصيب شهيدان في غزة في غارة الاحتلال الصهيوني على سيارة قرب مسجد العقاد بمواسي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أو بعدها، في وقت كشفت فيه واشنطن عن محادثات مطولة مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم الأربعاء مغشات بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية، ثم تشمل بعد الظهر محليا الشمال والمناطق الغربية للوسط والجنوب وبأقصى الجنوب، وتكون أحيانا الأمطار غزيرة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 27 و 33 درجة، وتكون درجة الحرارة في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون متموج فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر والانتباه عند شق الطريق. استماع في لمن
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي، كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: مرحبا بكم معنا في نهارك زين، طريق سلامة للجميع. سيسر ويحكم كل مستعملي الطريق. دونك في نهارك زين لقيت هذي وقيت لفريات مع مريومة من أجانس إكسبريس نورا بيزارت. أهلا وسهلا مريم، مرحبا.
4: نهارك زين نادية، نهارك أسعد الأيام إن شاء الله.
3: نهارك أسعد الأيام. قولي مريم، ايش عندك؟ ايش محضرتنا اليوم؟
4: اي فما الخير والبركة اليوم. اللي يحب على ايتاج دي فيلا للكريب، هذي موجود في بخري. على ثلاثة بيوت نوم، كوجينة، زوج بيوت حمام، وفي دو بالكا. المساحة نتاعو 155 متر مربع. هذي معلوم الكراء الشهري نتاعو 1,200,000 شهريا، قابل للنقاش.
3: قابل للنقاش، واضح.
4: هذه عبارة ما أنت بشيخ ودار وحده راو مستقلة، خطر فيها مدخل مستقل وحده، وزيدا كيفية فيها مستودع للسيارة. هذه حاجة مزيانة اللي حب للقراء على المدى الطويل.
3: باي
4: عنا زيدا أرض للبيع، هذه فرصة موجودة في سكمة. المساحة متاحة 285 متر مربع. هذه سوم الأرض الكل 85 مليون، قابل النقاش، فيها سيدة ملكية فردية.
3: بيه؟ اللي بعده؟
4: كيفية نادي نحب نفكر في الأرض هذية اللي هي للبيع، موجودة في المريزيك طريق راس نجلة، تبعد على بنزارة منطقة السنتروفيل نتاع بنزارة 15 دقيقة بالكهرباء، وعلى بحر راس نجلة 20 دقيقة بالكهرباء. المساحة نتاع الأرض هذية 1700 متر مربع، 100 متر مربع ب 15 مليون، فيها شهادة ملكية فردية مسجلة في دفتر خانة، وسوم 100 متر مربع ب 15 مليون. كما اللي نجم يشري 1700 متر كما نجم يشري بال 100 متر مربع، كل قدير وقدره. وفرق بين الناس الكل. عندنا زيدا كيف كيف أفريد في منزل بورتيبة، عندنا عقارات، عندنا ديار للبيع، وعندنا أراضي للبيع. دونك مرحبا بالناس الكل، يكلمونا على 93 175 458، والا 55 499 878. كذا موجودين 24/24 على الواتساب. كيف كيف اللي حب يكري من عنا سواء على المدى الطويل ولا توا جاي راس العام، اللي حب يريزيرفي معناتها دار والا فيلا، مرحبا بيه. عنا عقارات مزيانين برشا، وتوا راي وقت الريزرفاسيون راس العام، خاطر توا لازم تكون اقل من البيريود هذيك. عندنا رقم المكتب العقاري نتاعنا، ينجموا يتحصلوا علينا، زيد يكلمونا على 72 435 300. اي انسان زيد كيف كيف عنده دار والا فيلا والا عقار يحب يبيعه والا يحب يكريه، مرحبا بيه للبيرو نتاعنا اون فاس سيرفيس دمي. احنا نكونوا معناتها ان شاء الله نحل ثقه الناس الكل. واللي زاد يلوج على عقار للبيع والا للكري، مرحبا بيه. وزاد عندنا كراهب للكري، دونك كل شيء في بلاصه واحده عن اجانس موبيليير اكسبريس نورا. مرحبا بالناس الكل.
3: اكيد بون بلان بون ادريس، دونك اللي عنوان الحقيقه ممتاز جدا مريومه. يلقاو الاسعار اللي ما تقبلش المنافسه، يلقاو الاستقبال الجيد، يلقاو ساعه البيل اهم حاجه. وكما قلت لو لفريات اللي تعديوا معنا بالنسبه لليوم، مش بالضروره يكونوا هما بركه، والا اللي تعديوا البارح فما العديد والعديد والعديد من لفريات اللي يحب ارض يلقى، اللي يحب دار يرقى، اللي يحب الكري، اللي يحب الكراهب، اللي يحب الديار لراضي، كل شيء متوفر. ان شاء الله ربي سهل. مريومة احنا نقولوا بين البيع والشيري
4: يفتح الله
3: يفتح الله. يعطيك صحة، تحية كبيرة ليك، ان شاء الله طريق سليمة للجميع.
5: أفار ديور في أحسن أفار، أحسن أفار. من لا أفاق.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: تدخل عالم البيوتي والاحتراف، اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
1: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
1: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صناديق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
2: مرحبا بكم الناس الكل معنا في دورة المرشي لليوم. سيفون أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، تحية لك نادية، تحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين FM. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا.
2: مرحبا.
3: حبيت نذكر كنت في رحلة راس الجبل وأخذنا الأسعار من فميك على غير ما خدش باش نصور، لكن تعرف الطريق راس الجبل حلو ممتع ورائع جدا بالمناظر الطبيعية الخلابة وخاصة البحيرة.
2: فما مطر ولا سيف؟
3: دبليش قبل العالية بشوية، خلطت عليه قبل العالية بشوية، ما فقط يعني فماش ما بقى، فما شمس وفما مساحة بعد ساعات وفما جميع الظروف المناخية دي تورد في مخك عشتها أنا يعني في اللحظة هذيك، لكن الطقس جميل ورائع جدا، حتى تحصل يعني تقريبا طقس ربيعي فقط في ستيسة يعني بعجيلة. سأعطيكم الأسعار يا بيت الحال فقط بعجيلة نادية. احنا في بزاد بخلا ربي نعم علينا بالطقس الجميل وبالطبيعة الخلابة وبالمناظر الخلابة، وانت اكيد راك تعرف القرية وكل البحيرة اللي موجودة في أمريكا، يعني الصراحة بعض السلوكيات متاع العبيد اللي ما عنديش يعني حس ولا ما عنديش ربما ما تعنيش حاجات كيما هذية او منظر حلو وطبيعة وخلابة، فيجي في أمريكا يقعد في أمريكا يجيب معاه ساشي تمتلك المشروبات الروحية ولا يسموها انتوما ولا القلب اللي ضحك بعد ما يكمل، يعني انت الانسان هو بعد ساعات يخلي وسخه في أمريكا، فما بالك انسان مش واعي كومبليتمون يخليك المشهد الخايب اللي ما نحبوش نشوفوه بكل، والعقلية اللي ولدت فينا كل بلاصة حلوة ومزيانة يعني هي موقع متاع ممارسات الحاجات كيما هذايا، فياريت التدخل وربما من عكس الناس المعنيين باش نحميو الأماكن كيما هذايا، نحميو الشطوط بتاعنا، نحميو الغابات بتاعنا، نحميو كل حاجة طبيعية مزيانة وخلابة.
2: سيف انا اذا كان باش نتفاعل معاك اللي قلته صباح نعاود نتفاعل فيه، اما في الموضوع هذا بالذات هو جمال المكان يبدا من سلوك الانسان راو، انك ما ترميش الفضلات، انك ما تعتديش على الاشجار، ما تعتديش على المرافق العموميه، تحافظ على نظافه المكان اللي انت مشيتو باش تتفرهد فيه، راو الحفاظ على الاماكن الجميله مسؤوليه جماعيه مش مجرد فضائيات نمر بها نقعد ونتعداو ليه، وزيدا لهنا زيدا كيف كيف المواطن نطلبوه بأنه يحترم المكان، زيدا الدولة والبلديات يزم تقوم بدورها في الصيانة النظافة الأمن زيدا كيف كيف يزمو يخدم خدمته على أحسن ما يرام باش نحافظوا على جمال المدينة وعلى حق الأجيال القادمة في بيئة تليق بيهم وفي مكسب يقعد لهم زيدا بي
3: فعلا فعلا المشهد يبيع في الفيسبوك أكسجين أفين. الأسعار فمش حالة كبيرة، فمش أثر كبير برأس جبل بزارة ما بقى في اللحوم الحمراء وخاصة في البقرية نادية ما بقى يعني ديفرين 100 فرنك في معاطي البطاطا مثلا كيف كيف زوزينات 500 كيلو، الفلفل مثلا في رأس جبل نجم تلقى 2000 نجم تلقى 2500 نجم حتى تلقى 3000 نفس الشيء زاد كيف كيف في بزارة، فقط الفلفل الكاليتي البيع باش تلقاه موجود على 3 دينارات و500 بالنسبة للكيلو، أكثر أسعار متداولة زوز دينارات حتى لزوز دينارات 500 كيلو، فلفل حلو باش تلقاه موجود على 3 دينارات الكيلو، في حين الطماطم كيف كيف منخفضة عفوا مرتفعة في رأس الجبل وين باش تلقى الكيلو نتاعها 4 دينارات و150 بالنسبة للكيلو، توصل حتى ل 4 دينارات و500 بالنسبة للكيلو، المتوسطة باش تلقاها موجودة على 3 دينارات و500، في حين البصل باش نلقاه موجود فما دينار فما 12% فما زاد كيف كيف ب 15% بالنسبه للكيلو، والقمره باش نلقاه موجود على 3 دينارات الكيلو حتى ل 4 دينارات بالنسبة هنا ولد الجمرة التلية نحكي بحال مش الشرف موجود كما قلت لكم من 3 دينارات حتى ل 4 دينارات بالنسبة للكيلو. هنا بس نلقاو بالنسبة للسي مرتفع ثوم تاعو زاد 3 دينارات الكعبة، نلقاو بالنسبة للسنيريا الكيلو موجود على 3 دينارات، عشاق القناوية بنلقاو مزيد موجود على 2 دينارات 500 بالنسبة لل 100 جرام، في حين ال 100 جرام الخشينة باش نلقاها موجودة على 1500، حتى المتوسطة باش نلقاها موجودة على 2 دينارات، مع نص السرق 700 مليم الربطة، في حين ال هذيك اللي حطوه في الشربة هذيك كيفاش نسيت تو
2: كل ما حطوه في الشربة كلافس
3: كلافس صحيح كلافس كلافس باش نلقى الستونس تاعو على 700 مليم حتى ل 800 مليم بالنسبه للرطة، اللي تبنخ ورق باش نلقاها موجوده على 7 دينارات و500 بالنسبه للكيلو، البتنجان باش نلقاها موجود على 2 دينارات و500 بالنسبه للقرع بوتوزينه باش نلقاها موجود على 2 دينارات و500، هذه اهم اسعار الخضره. في الغله الناس تشري زي كيف راس جبل بنزرت فقط التفاح اللي ينطلق الصوم تاعو دينار و500، فما زاد كيف كيف هذا جيد بكل نحكي بالنسبة للمتوسط 3 دينارات 500 حتى 4 دينارات 500، تفاح سليبة 7 دينارات 500 الكيلو، تفاح نمبورتي زاد موجود في راس الجبل عند بعض البياع وين باش نلقاه موجود على 10 دينارات و800 بالنسبة للكيلو، لأن العنب زاد كيف كيف عندنا في برشا أسعار وين باش نلقى ينطلق من 5 دينارات و500 6 دينارات و500 7 دينارات و500، والمسكي الرفرافي باش نلقاه موجود على 10 دينارات و500 بالنسبه للكيلو، الانزات عندنا اللي موجود ب 8 دينارات و500 الكيلو، ثم على نوعيه اخرى الرفيعه جدا باش نلقاها موجوده حتى ل 12 دينار و500 بالنسبه للكيلو، الخوخ موجود كيف المتوسط باش نلقاه موجود على 9 دينارات، في حين خوخ بقايه 3 دينارات حتى ل 3 دينارات 500، لحد هيك الخوخ ممتاز ورفيع باش نلقاه موجود على 8 دينارات 500، الكعبه تقريبا يكون فيها 200 250 جرام كعبه الخوخ الكبيره الكلانيه، هذه السوم نتاعها. في اللحوم الحمراء يعني مثلا باش نلقى ديفينيسا في راس جبل توسك حتى ل 5 دينارات مثلا، يعني نلقى في برزات 48 دينار 500، في راس جبل 45 دينار و800 تنجم تلقى حتى 44 دينار و800، نحكي على الهضره الصافيه الهضره الصافي. المخلط هنا باش نلقاه موجود على 39 دينار و800 و38 دينار و800، بالنسبه للكرومه باش نلقاه موجود على 44 دينار و800، العلوش كيف كيف نفس الاسعار 65 دينار و800 وتوصل حتى 68 دينار و800 بالنسبه للعلوش الحليب، في حين باش نلقاه بالنسبه للحوم البيضاء الكيلو الدجاج المذبوح السوم نتاعو 8 دينارات و950 الكيلو، في حين باش نلقاو الحي موجود على 7 دينارات حتى 7 دينارات و500 بالنسبه للكيلو، اسكالوبي سمطاح سومو الجمعه هذيا وين باش نلقاه موجود على 20 دينار بالنسبه للكيلو. ختامها نمسك مع الاسماك، ثم السردينه وين باش نلقاها موجوده على 6 دينارات و500 الحره، في حين باش نلقى المتوسطه موجوده على 5 دينارات، السردينه الجيده للكفته وللدولمه باش نلقاها موجوده على 3 دينارات بالنسبه للكيلو، في حين المرجين عندنا المرجين المتوسط 14 دينار و800، في حين باش نلقاو الرويال توصل حتى ل 24 دينار و800 بالنسبه للكيلو، الشيفريت 8 دينار و500 الكيلو، الثوره اللي عندنا في الاحجيات طبعا الصغيرة 5 دينارات، متوسطة 7 دينارات 500، صورة اللي الرفيع باش نلقاها خشين طبعا باش نلقاها موجود على 9 دينارات 500 بالنسبة للكيلو، البوقة 10 دينارات 800، نزل الجيد باش نلقاها موجود على 12 دينار و800 و14 دينار و800، بالنسبة للخشينة باش نلقاها موجودة على 18 دينار و800 بالنسبة للكيلو، السيبيا باش نلقاها موجودة على 26 دينار و800 الكيلو، في حين باش نلقى الجومبار انت والحجم ينطلق السوم نتاعو موجود فما اللي 16 دينار و800 18 دينار و800 20 دينار و800 وفما الرويال اللي توصل حتى ل 24 دينار و800 بالنسبه للكيلو، هذه اهم الاسعار اللي لقيناها اليوم في مرشي مرشي ساحه ديب وجيجا في بنزرت خاطر عملنا تليفونات وكذلك مرشي راس جبل، وبالمناسبه اليوم فما السوق الاسبوعيه في راس جبل حركيه رائعه ورائعه جدا، فتحيه لمخيانا في راس الجبل وفي كل معتمديات ولايه بنزرت.
2: شكرا ليك سيفون يعطيك الصحه، اجواء حلوه ياسر كالعاده، هذه الأسعار اليوم في راس جبل، أكيد المشوار متواصل في بقية ليزيميسيون مع بقية الزملاء، متابعة طيبة لبقية برامجنا في الأمان.
0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.

كونسرت من أرض الجمال مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفن تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفن موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفن صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفن صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع، مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي، تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة، بإمكان، من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، ريجينيراتور، وبرشا حاجات غيرهم، ومع إمكان، الجارانتي عامين كاملين، والسوق ولا في الأحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-30-000.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغاف أسياد، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجليري، سيلاسي، سوان ما إي بي، و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
3: تقسيم من المعلومات تكلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
5: باين صوت التراكتور ماسي فرغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح، شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرغيسون، توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار الثالثة بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه الشير السوداني أم هاني. الراح وشوف وحدة التراكتورات ماسي فرغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فرغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.
6: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم،
7: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم،
6: على www.radiooxygen.tr،
7: على www.radiooxygen.tr.
8: أخبار أكسجين فام، مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، أكد والي بنزرت على ضرورة تفعيل الآلية القانونية والترتيبية الزجرية المستوجبة ضد المخالفين، وهذا في إطار التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لنفاية الهدم والبناء والأتربة والقضاء على النقاط السوداء ببنزرت. هذا ودعا والي الجهة خلال إشرافه على جلسة عمل قطاعية بحضور الكاتب العام لولاية بنزرت والكتاب العامين المكلفين بتسيير بلدية الجهة وثلة من ممثلي الإدارة الجهوية ذات العلاقة، إلى وضع خطة عمل مشتركة حسب الترتيب والإجراءات القانونية الجاري بها العمل لحصر النقاط السوداء وتحديد المساحات والمقاطع المهجورة والأراضي الصالحة للاستغلال كمواقع معتمدة لإيداع نفاية الهدم والبناء والأتربة مع التعريف بها لدى العموم. هذا هذا وحث والي بنزرة المصالح البلدية إلى إجراء جرد شامل ودقيق لكافة الأراضي البيضاء الواقعة داخل المناطق البلدية والتي تحولت إلى مصبات عشوائية ونقاط سوداء، والتنبيه كتابيا على مالكها بضرورة تنظيفها وتسييجها وحمايتها من الانتهاكات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. أكد على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة للتصدي لهذه الظاهرة لما تسبب من تشويه للجمالية الحضرية وإضرار بالصحة العامة والمحيط. هذا وأوصى والي بنزرت بدراسة إمكانية إعادة توظيف الأراضي البيضاء والنقاط السوداء وتحويلها وفق الترتيب الجاري بها العمل إلى مرافق عمومية حيوية على غرار الحدائق العامة وملاعب الأحياء والمناطق الخضراء وغيرها من المبادرات اللي من شأنها منع عودة هذه المواقع إلى وضعيتها السابقة وضمان ديمومة النظافة والجمالية الحضرية بكل مناطق ولاية بنزرت، حسب أفادنا بها الزميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، تمكنت فرقة الشرطة العدلية براس جبل من الإطاحة بالعنصر الرئيسي في عصابة سرقة الدراجة النارية بمعتمديتي راس جبل والعالية، حسب مصدر أمني للزميلة رانيا طرابلسي. هذا وأفاد المصدر الأمني ذاته أنه بمواصلة الأبحاث والتحرية الميدانية المعمقة تم التعرف على مكان العنصر الرئيسي للعصابة وتحديد مكانه، وبنصب كمين محكم تمكنت فرقة الشرطة العدلية براس جبل من إلقاء القبض على عنصر مصنف بالخطير يبلغ من العمر 25 عاما من ذوي سوابق العدلية في ترويج المخدرات والسرقات، ومفتش عنه لدى الوحدة الأمنية. كذلك صادر في شأنه 7 مناشير تفتيش من أجل السرقة وترويج المخدرات، حسب نفس المصدر الأمني. كما أضاف المصدر الأمني أنه تم العثور عليه مختبئ بأحد الأماكن بالجهة رفقة 5 أنفار تم القبض عليهم، ومن قاموا بالتصدي والاعتداء على الوحدة الأمنية أثناء القبض على المتهم الرئيسي، وباستشارة النيابة العمومية ببنزرت اللي أذنت بالاحتفاظ بهم إلى حين إحالتهم على أنظار العدالة، حسب ما أفاد به مصدر أمني. وعلى الصعيد الوطني، أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية سيدة بشرى السبعي أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق غدوة 24 سبتمبر الجاري وتتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر المقبل. كما قالت أنه للعملية هذه موزعة على 5 أقاليم، وباش تجرى الفحوصات بالنسبة للأقليم الأول اللي يضم ولاية باجة وجندوبة والكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر برد وبباجة الشمالية، في حين ستجرى الفحوصات الطبية بالأقليم الثاني ليشمل ولاية تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ونابل وزغوان بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. هذا وأفادت بأنه عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج 2027 يبلغ 9982 حاج وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج، وقالت أنه تسعيرة الحج ما زالت قيد تحديد. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي ونظيره البلجيكي ماكسيم بريفو أهمية إعادة تفعيل برنامج تنقل للتعلم لفائدة الشباب، بما يتيح لهم الفرص التكوين واكتساب الخبرة المهنية بالمؤسسات البلجيكية وتعزيز اندماجهم في سوق الشغل. هذا متيح البرنامج فرص للخريجين التونسيين لاكتساب خبرة مهنية وتطوير مهاراتهم من خلال تربصات لدى مؤسسات بلجيكية، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق الشغل. وفي موضوع آخر، شدد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل سيد خالد بتين اليوم أن الوقود موجود بجميع أنواعه في العديد من محطات الوقود رغم الإضراب لنفذ سوق شاحنات توزيع المحروقات اليوم وغدوة، ودعا المواطنين إلى تجنب اللهفة. كما أوضح خلال تصريح إعلامي له أنه عدد من سواق الشاحنات يعملوا بصفة عادية ولم يشاركوا في الإضراب، وأشار إلى أنهم قاموا بتعبئة الوقود من رادس والصخيرة وهم الآن في طريقهم لتوزيع الوقود على عدد من المحطات بمختلف مناطق الجمهورية التونسية مع ضمان تأمين تنقلاتهم من خلال مرافقة أمنية. كما قال أن السواق اللي دخلوا في إضراب لديهم بعض الإشكاليات مع أصحاب شركات نقل المحروقات على مستوى التغطية الاجتماعية والأجور والمنح المتخلدة بالذمة. وفي سياق متصل قال رئيس المدير العام لشركة عجيل بأنه باخرة محملة بالوقود وصلت البارح إلى تونس ومن المنتظر أن توصل اليوم باخرة ثانية، وشدد على أنه المواد البترولية موجودة واللهفة والاستهلاك السريع من قبل المواطنين يمكن أن تؤدي إلى نفاذ المخزون ببعض محطات الوقود. هذا وأكد السيد خالد بتين الإضراب في قطاع المحروقات اليوم وغدوة لن يؤثر، لكن يجب تسوية وضعية السواق الشاحنات نقل المحروقات من أجل تجنب مثل هذه التحركات. هذا ودعا إلى التدخل العاجل والإيجابي من قبل الدولة وعدد من الوزارات بهدف تأمين السير العادي للعمل، مع الإشارة إلى أنه كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن في بيان البارح في الليل إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات بداية من نص الليل نهار الأربعاء 23 سبتمبر إلى غاية الساعة منتصف الليل يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري. وعلى صعيد دولي أصيب شهيدان في غزة في غارة الاحتلال الصهيوني على سيارة قرب مسجد العقاد بمواسي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أو بعدها، في وقت كشفت فيه واشنطن عن محادثات مطولة مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم الأربعاء مغشات بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية، ثم تشمل بعد الظهر محلين الشمال والمناطق الغربية للوسط والجنوب وبأقصى الجنوب، وتكون أحيانا الأمطار غزيرة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 27 و 33 درجة، وتكون درجة الحرارة في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون متموج فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر والانتباه عند شق الطريق. استماع وفي الأمان.
9: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم ورايكم.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك وليو بور كسكروت اللي بلبي نديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: اصنيعي وتوب على الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دون ساندويتش كلاياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم مالي جو بوانيغ توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
2: خراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستقر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055 تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيونس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة
5: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
5: شكون معايا
3: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
5: أما منين نبدأ
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك اكسجين افلام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافير فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينغ، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجليري، سيلاسي، سوا ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج انكار.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

كنت نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك اكسجين افهم.

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين متروحش تبيع المية في حرد السقاين على من على

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى لنص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمنك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: ولا ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلنفتهم وزيدهم حجم الرجال والدباها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-441-621 ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنين فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98-118-232 وإلى كلمة. تكلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتحلك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبوية تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
8: باين صوت التراكتور ماسي فرغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: مساء الخير، تحية لكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا ومعادلين الموجة على 90 FM عن 4.5. هذا موعد جديد من برنامج لازم. اليوم حاضرة معكم أنا رانيا ترابلسي في تعبير زميلي حمزة الطياشي. كما تعرفوا في سويعة ونص من زمان نحكي في عديد المواضيع فيما يتعلق بالصعيد الجهوي والوطني، والحقيقة باش نسلطوا الضوء على جملة من المواضيع الهامة بولاية بنزرت. تجمو تكلمونا تتفاعلوا معنا اطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. في البداية اليوم في برنامج لازم باش نحكيه في موضوع مهم برشا، في مشيو المعتمدية بنزرت الجنوبية، نحكيه على منطقة برمسوغة. اليوم كي نحكيه على المنطقة هذه نحكيه الحقيقة فما برشا إشكاليات كنا طرقناهم وحكينا فيهم وصلتنا فيهم الضوء في عديد المرات، لكن اليوم اخترنا باش نحكيه مع زميلنا خالد الهندلي على الطريق اللي هو مغلق تقريبا أكثر من 7 أشهر بسبب الأشغال متاع الوصلة الثالثة. نعرفوا احنا القصة اللي في المفترق الشهيد اللي يدور على اليمين، وهذيك الدخلة الرئيسية متاع برمسيوغا تسكرت بسبب الأشغال، لكن اليوم تقريبا فما إشكال كبير قايم في المنطقة هذية، وإنه يقولك بسبب الغلق هذية واللي تفما معاناة كبيرة لتلامذة على خطة نعرفوا طريقة ذيكا تدخل منه الناس الكل سواء متسكنين المنطقة هذيك ولا حتى تلامذة ولا حتى الكار تتعدى من غاديكا. فهموا التفاصيل ويفهموا شنو اللي قاعد صاير بتحديد في منطقة برمسيوغا. يلتحق بينا زميلنا خالد الهندلي. خالد مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الفل والياسمين، تحية ليك رانيا، تحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة أوكسجين، ونورت البلاتو.
0: يعيشك، ميرسي ربي يفضلك.
1: دونك إن شاء الله كل يعني إن شاء الله صلى ربي معاك وصلى
0: يعيشك
1: ربي
0: يفضلك. ربي شكرا خالد يفضلك يعيشك يا خالد، يعطيك الصحة. سعيدة جدا أنا زادة بتواجدك معايا اليوم في برنامج لازم. لكن هي دخلنا نحكيه اليوم على منطقة برمسيوغا، ونحكيه على الطريق هذية اللي الحقيقة في نقطة مهمة نحن باش نطرقوا له، هو فما حاجتين. الحاجة الأولى أنه هذيك كان معبر يعتبر رئيسي لأبناء المنطقة هذيك، في نفس الوقت عندنا مشروع كبير اللي هو أشغال الوصل ثابتة اللي يتسكر الكياس باش يقعد ينجموا يتحركوا ويخدم المقاول الموجود في المشروع. لكن اليوم تقريبا في الحالتين هذوما ولا فما مشكل؟
1: بالفعل هو رانيا، هو لو احنا كل مشاريع ولا كل مشروع يكون موجود في المنطقة يكون مكسب للمنطقة هذيك ومكسب للمناطق المجاورة، خاصة وانه هذا مشروع كبير، مشروع رئاسي، دونك الوصلة الثابتة اللي باش تحرك برشا سواكن، وباش تكون الوصلة الثابتة هذه باش تكون يعني تنجم تقلل الضغط على الجسر المتحرك وتعطي أفضلية كبيرة لمنطقة بنزرت الجنوبية باش يتمكنوا من انه تولي منطقة ذات أهمية قصوى، وخاصة من مستوى الاقتصادي والاجتماعي وكل شيء، فهمت؟ كل شيء مربوط ببعض.
0: صحيح.
1: المشكل الموجود في برمسيوغا وهو الطريق اللي يربط مدينه برمسيوغا لبنوس وصولا الى مفترق دوراني الشهيد ياسين العيسي. دونك المنطقه هذه فيها الاشغال هذه تقطع الطريق هذه منذ بدايه الاشغال، دونك عندهم اكثر من 7 شهور مسكر هذا الطريق هذه. دونك الطريق هذه ولي لهم معاناه كبيره، خاصه انه الناس الكل يعبروا منه نقل ريفي، مواصلات، نقل عمومي، الناس الكل تجيب منه الطريق هذيك. دونك بقى المشكل تاع الغلق نتاعو اللي هو فات يعني قالوا لهم مدول هذوما حسب المواطنين وحسب الناس اللي خذيله من عندهم يكون موجود في المسيرة على مدة نهارين. دونك وخلت برشا تيمونياجات وبرشا تصاريح ما عند الناس هذوما.
0: فما آراء مختلفة في الموضوع هذايا،
1: خاصة بالنسبة
0: قلت لك فما آراء مختلفة في الموضوع هذايا وجهات النظر، خاطر اليوم كل مواطن بدوره يحب يوصل صوته ويحكي على الإشكال من الزاوية اللي قاعد يشوف فيها هو. دونك لهنا احنا صحيح نحكيو على مشروع ضخم ومشروع كبير هو الوصلة الثابتة بولاية بنزرت، لكن في نفس الوقت أصبح الطريق هذايا اللي هو يعتبر طريق فيه ذروة كبيرة برشا. خالد ظهر لي هذاك هو المعبر الرئيسي الأقرب لأبناء الجهة.
1: بالفعل هو بالفعل هو المعبر الرئيسي، وخاصة زادة كيفكيف المعبر الآخر اللي موجود هو زادة كيفكيف طريق ذات كثافة صحيحة اللي يتعدى على برج طالب وصولا إلى وادي المرج. هذاك زادة كيفكيف الطريق هذاك زادة فيه تكسيرات كبيرة، وفي زادة كيفكيف يعني في أشغال زادة كيفكيف يعني هو بيدو تابع للجسر المتحرك، يعني تفكر عليهم من النواحي الكل ومن البلايس الكل. هما المشكل وأنه الطريق هذا كيفكيف القاو أسلام القاو بيدورهم معاناة نتاع مواطنين، وايضا خاصة السلامدة اللي تمشي للمعاهد والمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية. دونك يقولوا فما صعوبات كبيرة في التنقل، خاصة بالنسبة للسلامدة في ظل غياب النقل المدرسي، وسائل النقل العمومية غير كافلة، واضطر منهم إلى استعمال الطريق البديل المحاذي لحفر مر اللي هو بدوري يشهد اكتظاظ زاد كيف وصعوبة في المرور، خاصة وأنه باش نلقاو يعني نقطة

0: يعني ذويهم بس انه يكون فما تنقل ماذا بهم. اول حاجه هو النقل العمومي يكون متوفر بصفه وايضا يشوفوا لهم حل في طريق حزاميه طريق بديله تنجم تفك المعاناه وتفك العزله هذه بالمنطقه هذه.
1: في نفس الوقت زاد خالد راه النجم زاد اذا كان هي الاشغال قائمه وقاعدين ديجا يخدموا ومستغلين الطريق هذاك الرئيسي. خالد وانت تعرفوا انه الاشغال ماهيش صغيره، راهي اشغال كبيره برشا في الكياسه ذي وفي الطريق ذي اللي هو يعتبر المنفذ الرئيسي والطريق الرئيسي بالنسبه لاهالي المنطقه. كما طرقت وحكيت على الكياس الاخر اللي موجود على مستوى طريق الوطنيه اعداد 11، هو لازم تكون فما نقطه تنظيميه في الجانب هذا، وانه في اوقات الذروه ماذا بينا لو كان هو الحقيقه الكياس هذاك مقسوم في زوز بين الحرس والشرطه، الوحدات الامنيه، الامن الوطني، مصلحه المرور، يتنقلوا مثالش في اوقات الذروه في الطريق هذاك باش على الاقل نجموا يكون فما تنظيم لحركه المرور، وايضا زيد ما يكونش فما صعوبه باش انه اليوم الصغار يخرجوا من غاديكا والا متسكني المنطقه يخرجوا. مثالش تكون فما حلول تويكا، خلينا نقول حلول وقتيه باش على الاقل تكون فما سلاسه في الحركه بالنسبه للطريق هذاك، ونعرفوا انه العدد السكاني الموجود في المنطقه هذيك وفي الحي هذاك السكني كبير برشا ماهوش صغير. خالد ماذا بينا تكون فما نقطه تنظيميه وعلى الاقل نجموا نخفوا شويه التعب الكبير والضغط الكبير اللي قاعدين يعيشوا فيه في المنطقه هذه.
0: بالفعل هو حتى في اوقات الذروه، وانت قلت انه تو حتى كي باش يختاروا طريق نتاع حفر مهر في طريق حفر مهر، دونك الاهتزاز كبير. ماذا بينا وانه كما قلت حلول وقتية تنجم تكون مثلا في تنظيم حركة المرور، أيضا ننتيسوا بعضنا الناس الكل والناس الكل تنجم تروح في وقتها ما نشرعوش ما كذا، دونك نخليو الناس الكل تنجم تكون في وضعية مريحة. صحيح راهو جات وضعية صعبة، لكن بتضافر جهود الكل الناس الكل نجموا ان نوصلوها لبر الامان وتولي حتىش للي تحضر الطريق واللي يحضر الوصله الثابته اللي هي مشروع ديما نقولوا راهو مشروع رئاسي، مشروع مهم جدا للمنطقه باش يغير صوره المنطقه بكل. دونك هذه حاجه باهيه.
1: خالد في نقطة أخرى، الكار اللي تنقل التلامذة نقل المدرسي الطريق نتاعو متصور تبدل، ما عادش نجم يدخلوا من غاديك.
0: ما ينجموك يلزمهم. لا هو في الأصل راهو ما عندهمش راهو كار سبيسيال تبعتهم هما، راهو ما فما نقل مدرسي، لكن نقل المدرسي في أوقات معينة هما بيدهم الأهالي طالبين أنه تكون فما راي بلاصه مهمه جدا
1: في السنه الدراسيه. خالد عمليه نتفكر وقتها كنت فما كار دوبلاج تدخل لهم من الطريقه ذاك،
0: تدخل لهم هذيك كار مدرسيه، ما فماش كار كار يعني للنقل الناس الكل والناس الكل يعني. وزيد حاجه اخرى، فما حاجه اخرى مهمه جدا يلزمنا نحكيو عليها زيد المواطن يلزم زيد الكلام ذا اللي العباد اللي تضرب في الكار وتتعنف في الشوطره يعني صارت
1: عديده
0: في المنطقه هذيك. دونك اليوم ندخل الكار وتجي كار وكذا واحد وكل شيء بعد بحجره بكذا تولي ما عادش تجيك. دونك الناس زاد اولادها يلزم زاد كيف ينقبوا على اولادهم. دونك الكار مهمه جدا وانه باش تكون موجوده في المنطقه، لكن زاد كيف زاد احنا يلزمنا نحضر اولادنا ونخليوهم في يعني يحترموا الكيران هذوما ويحترموا المؤسسات نتاع الدوله باش نجموا الناس الكل نعديوا هالظروف الصعيبه هذه في انتظار وانه يكمل استكمال الجسر هذايا. ان شاء الله مبروك علينا ومبروك على جهه بنزرت الجنوبيه وبنزرت الكل.
1: يعطيك صحة خالد على كل هذه التفاصيل. في نقطة مهمة أحكي عليها خالد ونحكي ونقول راو شوية هو شوية وسع بال لما حال على خطر ديما نرجع ونعود ونقول كما قلنا في البداية سوى خالد وإلا أنا قلت وأنه طريق ذكر راو يعتبر هو منفذ رئيسي وطريق رئيسي بالنسبة لأهالي المنطقة. توا فيه الأشغال نوسع بالنا شوية إن شاء الله تدارك الوضع تكمل الأشغال من غديك يعاود يتحل وترجع الحركة عادية وترجع الحياة عادية. نقطة أخرى هي بالنسبة للحافلة و

النقل المدرسي. اليوم شفنا احنا عاملين وشفنا برشا كلام على الحافلات وقتها دخلوا وليت تدخل لهم كارد وبلاج غديكا بالمسيوغة، لكن في كل مرة نشهدوا ونشوفوا اعتداءات متكررة على الحافلة هذية بالرشق بالحجارة، شفنا حتى اعتداءات على الشوفرة والخلاصة اللي في شركة جهوية النقل ببنزرت اللي خلى بعد يتم سحب الكار هذية وتقعد الوضعية بين انه فما كار وما فماش. لكن زادة ديما نقول ماذا بينا لفتة كريمة من الاولياء وانه نوعيه صغارنا باهمية المعدات هذوم، على خطر راهو اليوم اذا كان كار يوفروا هلك نهار يتم الاعتداء عليها راهو باش نخسروا برشا فلوس في الكار هذيك، سواء باللار سواء شنو اللي باش يصير للناس اللي قاعدة تخدم. ماذا بينا زادة نستحفظوا شوية على المعدات هذية، وفي نفس الوقت زادة الصغار تكون عندهم درجة من الوعي عالية برشا، على خاطر راهو اليوم الحاجة كي تتوجد مرة راهي من بعد كي تتكسر ما عادش تتوجد. دونك نستحفظوا ونحاولوا قدر المستطاع وانه احنا اليوم نستحفظوا على الكيران نتاعنا باش على الاقل يلقاو الصغيرات كيفاش يمشيو وكيفاش يروحوا، خاطر اول يوم كي تيح الكارامبان نشوفوا شفنا عاملين في مشاهد خايبه برشا الحقيقه، يسكروا الكياسات ما عادش يحبوا يقعدوا يعني متضمرين من الوضع اللي قاعد ساير. ماذا بينا ديما نستحفظوا على الكيران باش على الاقل تمشيوا سالمين وتروحوا سالمين. احنا مواصلين معاكم في برنامج لازم نرجعوكم بعد الفاصل.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده بامتر من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مختوط بونسوز وسوفلور دي سي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتر الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقى عنا نتوياج دي بو إدغاف أسوال ميكرو نيدلينك بلازما بيل مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس أنجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيان فيزاج انكار
3: تنسيون من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
5: باين سود التراكتور ماسي فارغيسون وهذا اللي يهم الفلاح شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار الثالثة بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة فيه الشير السوداني ومهاني الراح وشوف وحدة التراكتورات ماسي فارغيسون القوة متاع التكنولوجيا وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فارغيسون القوة اللي تخدم أرضك
6: أكسجين. أكسجين فم في كامل أنحاء العالم.
7: أكسجين فم في كامل أنحاء العالم.
6: على www.radiooxygen.tr.
7: على www.radiooxygen.tr.
8: أخبار أكسجين فم.
9: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين فم. على الصعيد الجهوي أكد والي بنزرت على ضرورة تفعيل الآلية القانونية والترتيبية الزجرية المستوجبة ضد المخالفين وهذا في إطار التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لنفاية الهدم والبناء والأتربة والقضاء على النقاط السوداء ببنزرت هذا ودعا والي الجهة خلال إشرافه على جلسة عمل قطاعية بحضور الكاتب العام لولاية بنزرت والكتاب العامين المكلفين بتسيير بلدية الجهة وثلة من ممثلي الإدارة الجهوية ذات العلاقة إلى وضع خطة عمل مشتركة حسب الترتيب والإجراءات القانونية الجاري بها العمل لحصر النقاط السوداء وتحديد المساحات والمقاطع المهجورة والأراضي الصالحة للاستغلال كمواقع معتمدة لإيداع نفاية الهدم والبناء والأتربة مع التعريف بها لدى العموم هذا وحث والي بنزرة المصالح البلدية إلى إجراء جرد شامل ودقيق لكافة الأراضي البيضاء الواقعة داخل المناطق البلدية والتي تحولت إلى مصبات عشوائية ونقاط سوداء، والتنبيه كتابيا على مالكها بضرورة تنظيفها وتسييجها وحمايتها من الانتهاكات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. أكد على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة للتصدي لهذه الظاهرة لما تسبب من تشويه للجمالية الحضرية وإضرار بالصحة العامة والمحيط. هذا وأوصى والي بنزرت بدراسة إمكانية إعادة توظيف الأراضي البيضاء والنقاط السوداء وتحويلها وفق الترتيب الجاري بها العمل إلى مرافق عمومية حيوية على غرار الحدائق العامة وملاعب الأحياء والمناطق الخضراء وغيرها من المبادرات اللي من شأنها منع عودة هذه المواقع إلى وضعيتها السابقة وضمان ديمومة النظافة والجمالية الحضرية بكل مناطق ولاية بنزرت، حسب ما أفادنا بها الزميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، تمكنت فرقة الشرطة العدلية براس جبل من الإطاحة بالعنصر الرئيسي في عصابة سرقة الدراجة النارية بمعتمديتي راس جبل والعالية، حسب مصدر أمني للزميلة رانيا طرابلسي. هذا وأفاد المصدر الأمني ذاته أنه بمواصلة الأبحاث والتحرية الميدانية المعمقة تم التعرف على مكان العنصر الرئيسي للعصابة وتحديد مكانه، وبنصب كمين محكم تمكنت فرقة الشرطة العدلية براس جبل من إلقاء القبض على عنصر مصنف بالخطير يبلغ من العمر 25 عاما من ذوي سوابق العدلية في ترويج المخدرات والسرقات، ومفتش عنه لدى الوحدة الأمنية، كذلك صادر في شأنه 7 منشير تفتيش من أجل السرقة وترويج المخدرات، حسب نفس المصدر الأمني. كما أضاف المصدر الأمني أنه تم العثور عليه مختبئ بأحد الأماكن بالجهة رفقة 5 أنفار، تم القبض عليهم وين قاموا بالتصدي والاعتداء على الوحدة الأمنية أثناء القبض على المتهم الرئيسي، وباستشارة النيابة العمومية ببنزرت اللي أذنت بالاحتفاظ بهم إلى حين إحالتهم على أنظار العدالة، حسب ما أفاد به مصدر أمني. وعلى الصعيد الوطني، أكدت مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية سيدة بشرى السبعي أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق غدوة 24 سبتمبر الجاري وتتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر المقبل. كما قالت أنه للعملية هذه موزعة على 5 أقاليم، وباش تجرى الفحوصات بالنسبة للأقليم الأول اللي يضم ولاية باجة وجندوبة والكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر برد وبباجة الشمالية، في حين ستجرى الفحوصات الطبية بالأقليم الثاني اللي يشمل ولاية تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ونابل وزغوان بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. هذا وأفادت بأنه عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج 2027 يبلغ 9982 حاج وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج، وقالت أنه تسعيرة الحج ما زالت قيد تحديد. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي ونظيره البلجيكي ماكسيم بريفو أهمية إعادة تفعيل برنامج التنقل للتعلم لفائدة الشباب، بما يتيح لهم الفرص التكوين واكتساب الخبرة المهنية بالمؤسسات البلجيكية وتعزيز اندماجهم في سوق الشغل. هذا يتيح البرنامج فرص للخريجين التونسيين لاكتساب خبرة مهنية وتطوير مهاراتهم من خلال تربصات لدى مؤسسات بلجيكية، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق الشغل. وفي موضوع آخر، شدد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل سيد خالد بتين اليوم أن الوقود موجود بجميع أنواعه في العديد من محطات الوقود، رغم الإضراب لنفذ سوق شحنات توزيع المحروقات اليوم وغدوة، ودعا المواطنين إلى تجنب اللهفة. أوضح خلال تصريح إعلامي له أنه عدد من سواق الشاحنات يعملوا بصفة عادية ولم يشاركوا في الإضراب، وأشار إلى أنهم قاموا بتعبئة الوقود من رادس والصخيرة وهم الآن في طريقهم لتوزيع الوقود على عدد من المحطات بمختلف مناطق الجمهورية التونسية مع ضمان تأمين تنقلاتهم من خلال مرافقة أمنية. كما قال إن السواق اللي دخلوا في إضراب لديهم بعض الإشكاليات مع أصحاب شركات نقل المحروقات على مستوى التغطية الاجتماعية والأجور والمنح المتخلدة بالذمة. وفي سياق متصل قال رئيس المدير العام لشركة عجيل بأنه باخرة محملة بالوقود وصلت البارح إلى تونس ومن المنتظر أن توصل اليوم باخرة ثانية، وشدد على أنه المواد البترولية موجودة واللهفة والاستهلاك السريع من قبل المواطنين يمكن أن تؤدي إلى نفاذ المخزون ببعض محطات الوقود. هذا وأكد السيد خالد بتين الإضراب في قطاع المحروقات اليوم وغدوة لن يؤثر، لكن يجب تسوية وضعية السواق الشاحنات نقل المحروقات من أجل تجنب مثل هذه التحركات. هذا ودعا إلى تدخل العاجل والإيجابي من قبل الدولة وعدد من الوزارات بهدف تأمين السير العادي للعمل. مع الإشارة إلى أنه كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن في بيان البارح في الليل إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات بداية من نص الليل نهار الأربعاء 23 سبتمبر إلى غاية الساعة منتصف الليل يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري. وعلى صعيد دولي أصيب شهيدان في غزة في غارة الاحتلال الصهيوني على سيارة قرب مسجد العقاد بمواسي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أو بعدها، في وقت كشفت فيه واشنطن عن محادثات مطولة مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم الأربعاء مغشات بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية، ثم تشمل بعد الظهر محليا الشمال والمناطق الغربية للوسط والجنوب وبأقصى الجنوب، وتكون أحيانا للأمطار غزيرة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 27 و 33 درجة، وتكون درجة الحرارة في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون متموج فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر والانتباه عند شق الطريق. استماع وفي الأمان.
8: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم وراي رايكم.

0: لازم على
1: أكسجين. رجعنا لكم من جديد في برنامج لازم اليوم نحكيه على الذكرى 7 لاستشهاد البطل الوطني الكبير المرحوم المقدم فوزي الهويملي، اللي الحقيقة اليوم الذكرى 7 لاستشهاده. نعرفوا أنه كيما اليوم 23 سبتمبر 2019 كانت العملية الإرهابية اللي صارت في ولاية بنزرت، وشفنا اليوم موكب في المقبرة اليوم الصباح اللي كان فيه كنف الاعتزاز والنخوة بتضحيات جميع شهدائها وشهداء الوطن في موكب مهيب وخاشع أحيت ولاية بنزرت اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ذكرى 7 لاستشهاد البطل الوطني المرحوم المقدم فوزي الهويملي، الذي استشهد إثر عملية إرهابية غادرة وجبانة خلال أدائه لواجبه الوطني المقدس، الذي كان في تأمين محيط محكمة الاستئناف ببنزرت نهار 23 سبتمبر من سنة 2019. تولى بالمناسبة والي بنزرت سالم بن يعقوب تلاوة الفاتحة الكتاب ترحما على روح الشهيد الزكية من خلال جميع شهداء تونس الكل، مما أفدوا بدمائهم الطاهرة لأرض الوطن من كل مظاهر الاستعمار الغاشم والظلمية، وذلك بحضور عائلة الشهيد رحمه الله وزملائه من جميع التشكيلات الأمنية العالية منها والقاعدية بالولاية علاوة على السلطة المحلية. كما تم وضع إكليل من الزهور على قبر الشهيد من مقبرة العين ببنزرت المدينة، والدعاء الكريم له وكل أبطال أشاوس الوطن بتونس. إن شاء الله ربي يحفظ تونس ويحفظ بلادنا من كل سوء يا ربي، إن شاء الله ربي يرحم شهداء الوطن الكل اللي موجودين في كامل تراب الجمهورية. وكيف كيف زادة كان والي بنزرت بالمناسبة أنه أحياء ذكرى الشهداء في بلادنا هو واجب وطني وأخلاقي يجسد اعتراف الأحياء بجميل من وهبوا أرواحهم فداء لتونس، وأن الشهيد فوزي الهويملي من بين الأشاوس تونس الذين لم يترددوا لحظة في أن يدفعوا أغلى ما يملكون من أجل أن يبقى التراب الوطني عصيا على كل الألوان الظلمية والرجعية، وأن كافة السلطة الجهوية والمحلية اقتدت بتوصيات القيادة السامية حريصون كل الحرص على إحياء ذكرهم الغالية والعناية بأسرهم والإحاطة بهم دائما. ربي يرحم الشهيد الوطن فوزي الهويملي ويرحم كل شهداء تونس الكل يا ربي. احنا مواصلين معكم في برنامج لازم نرجعكم بعد الفاصل.
0: لازم على أكسجين أفعل.

كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك وليو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.

0: لازم
1: على اكسجين افاق مواصلين معكم في بني نجم لازم باش نعطيكم اخبار. الحقيقه انا واحده من الناس اللي قريته كي وصلنا البلاغ فرحت بيه برشا للي شيء، وانه قديش استنينا وانه يكون فما الانطلاق الرسمي والفعلي في مستوى الخدمات بالنسبه لمركز الطب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع بنزرت نحكي على الماترنيتي اللي تم افتتاح جزء منه، فيه جزء من الخدمات بالنسبة للعيادة الخارجية، لكن اليوم مضي ساعتين إن شاء الله باش يكون نقل قسم طب الأطفال واستعجال الأطفال إلى المقر الجديد في الماترنيتي، وهذا اللي أعلنت عليه الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وإدارة المستشفى الجامعي لحبيب بوقتفة ببنزرت عن الانطلاق الفعلي بداية من اليوم 4/23 سبتمبر، مضي ساعتين في نقل قسم طب الأطفال ووحدة الاستعجال للأطفال إلى المقر الجديد لمركز طب النساء والتوليد والأطفال والرضع ببنزرت، ويأتي هذا الانتقال في إطار استكمال تشغيل المرفق الصحي الجديد وتوفير فضاء ملائم لتقديم الخدمات الصحية للأطفال والرضع في ظروف أفضل، وإن دعات الإدارة الجهوية للصحة كافة الحالات الاستعجالية ومرافقي المرضى إلى التوجه إلى المقر الجديد لقسم طب الأطفال ووحدة الاستعجالي بالنسبة للأطفال انطلاقا من ماضي ساعتين كما قلت لكم، يعني 8 بعد ظهر اليوم تنطلق العمل في المقر الجديد بالنسبة للأطفال، وينتظر أن يساهم هذا الانتقال في تحسين ظروف استقبال الأطفال وتقديم الخدمات الطبية والاستعجالية لفائدتهم. دونك احنا نفرحوا وانه في كل مره قاعدين نشوفوا في حاجه جديده على الاقل اليوم بالنسبه للماترنيتي، خاطر تعرفوا المعاناه الكبيره اللي لحقت بعد طول انتظار باش انه توفى الاشغال ويرجع حيز الاستغلال. شفنا في جانب اول هو العيادات الخارجيه اللي بدات وانطلقت فيها العمل، وتوقع قاعدين نشوفوا زاده في نقل قسم طب الاطفال والاستعجال للاطفال المقر الجديد في انتظار، وانه نشوفوه يخدم بكل الخدمات اللي نعرفوها موجوده في الماترنيتي، تكون موجودة الكل مع بعضها في نفس الوقت في نفس المقر الجديد اللي تعودنا به، اللي هو جديد قديم بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويعرفوا ان الماترنيتي قبل كان من بين أقوى المستشفيات اللي موجودة في توليد النساء غديكة، وكان أكثر مستشفى انه تحكي عليه برشا، وكان مخو صديق كبير برشا في كامل تراب الجمهورية، وإن شاء الله نعود نشوفوا نفس الانطلاقة هذية ونفس الإشعاع الكبير اللي كان يحظى به مركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع بولاية بنزرت. احنا مواصلين معاكم في لازم بعد شوية باش نحكي زيادة على المخدرات وآفة المخدرات والعمل الكبير اللي قاعدين ينفذوا فيه ويقوموا به الوحدات الأمنية، هذا الكل أكثر إن شاء الله بعد لحظات في لازم.
0: لازم على أكسجين أفاق.

0: لازم على أكسجين
1: أفضل. مرحبا معكم في بني لازم لازم باش نحكي في البداية ونمشي والمدينة منزل عبد الرحمن نحكي على فقدين شابين في بحر القنار. فما حالة استنفار أمني كبيرة برشا في البحث على الشابين هذوما اللي تفقدوا من البارح العشية, وأنه فما يعني عملية البحث على شابين هذوما أصيلي المنطقة مواليد 2007 و2008, تفقدوا من البارح 23 سبتمبر بارح في الليل, وهذا حسب أحد الأولياء. بالنسبة للمعطيات الأولية المتوفرة أنه صرح أحد الأبوين متاع زوز الأولاد هذوما اللي مفقودين, وأنه ابنه من مواليد 2008 تلميذ مستوى سنة رابعة ثانوي غادر مقر السكنة البارح بعد صلاة المغرب دون رجعة لحد الآن, حيث خرج للبحث عنه لدى أصدقائه بعد أن تعذر عليه الاتصال به عن طريق الهاتف الجوال, والذي حسب قوله كان يرن ثم ينقطع وقت اللي قاعد يتصل به مختلف يسوني وبعد يقص, ومع مطلع الفجر وأثناء البحث عنه تم العثور على ملابسه وملابس شاب الثاني الذي فقد معه مرمية على حافة البحر على مستوى القنال, وهو ما أثار مخاوف, فتم الاتصال بالسلطة الأمنية التي باشرت في الحين عملية البحث عن المفقودين عن طريق الغواصين التابعين لفرقة الحماية المدنية بجرزونة ومركز الحرس البحري بجرزونة وجيش البحر باستعمال آلة الدرون, حيث ما زال أهالي المفقودين متجمعين بمكان الحادثة في حالة من الترقب والاستنفار في انتظار أن تأتي لهم أخبار سعيدة تعيد إليهم الاطمئنان على حالة الزوز الشابين هذوما اللي تم فقدانهم من البارح بعد أذان صلاة المغرب. خرج واحد من الشابين هذوما بعد ما لقاوش أثر متاعه, وإن تم التفطن من قبل أحد الأولياء إلى ملابسهم اللي موجودة على حافة القناة. إن شاء الله يا ربي نسمعوا أخبار طيبة عليهم, خاطر نعرفوا أنه الفقدين بالطريقة هذه ممكن نجم تكون في برشا أسباب بشنو اللي صار, هل أنه مهبطوا بش يعوموا في الوقت هذيك, شو اللي صار بالضبط, هذا الكل تكشف عليه إن شاء الله بعد كي تم العثور عليهم من قبل الوحدات الأمنية اللي موجودة سواء الغواصين التابعين فرقة الحماية المدنية بجوزونة اللي قاعدين في عملية البحث عليهم, مركز الحرس البحري بجوزونة اللي موجودين, جيش البحر, وأيضا زادة قاعدين يستعملوا في الدرون, فمشي هكا ما يراو أثر بالنسبة للشابين هذوما. نسمعوا إن شاء الله أخبار طيبة وترجع على الأقل الروح في الوالدين متاعهم. حكينا زادة على المخدرات الاستراتيجية الواضحة للتصدي لظاهرة المخدرات سواء في صفوف الشباب محيط المؤسسات التربوية, استراتيجية كبيرة تعتمدها وزارة الداخلية من كل من الإدارة العامة للأمن الوطني, أيضا زاد الإدارة العامة للحرس الوطني, وأنه في كل مرة قاعدين نشوفوا في كميات كبيرة قاعدين يتم حجزها لدى عدد من المراوجين. واليوم مرة أخرى نقار وإحنا نمشي الرأس الجبل منطقة الأمن الوطني برأس الجبل, عملية برفراف رأس الجبل تم القبض على مروج رفقة زوجته اللي كانوا بحوزتهم كمية من الأقراص المخدر, تقريبا نحكي على 200 قرص مخدر, هما أصلي ولاية أخرى مجاورة بالعاصمة, يتم التنقل من أريانا وأيضا زادة إلى ولاية بنزرت بالتحديد رأس جبل, يتم ترويج المخدر المواد المخدرة هذوما بين رأس جبل ورفراف, وين تم القبض عليهم من قبل فرقة الشرطة العدلية برأس جبل والإطاحة بالكمية وحجزها الكمية الموجودة ذي في السيارة متاحهم, وين قاعدين يستعملوها للتنقل من بين تونس العاصمة ورفراف رأس الجبل. دونك الأكيد وإنه وجدنا نحكي عليها بأكثر التفاصيل, ونعرفوا إنه الإفة هذه وإفة المخدرات اختيرة برشا ديما نستحفظوا على صغيراتكم، راقبوا صغيراتكم، ردوا بالكم عليهم، ديما اقعدوا معاهم باش على الاقل تفهموا صغاركم مع شكون قاعدين يتبعوكم، قاعدين تشوفوا في الايامات هذه الكل تقريبا مدة فما خدمة كبيرة قاعدين يخدموا فيها، في كل مرة قاعدين نشوفوا في حاجز لكميات كبيرة. زاد نحكيوا على مبالغ مالية اللي تم حجزها تأتي من عائدات الترويج، كيف كيف تم حجز زوز كلاب بشري سيستعملوها في العمليات نتاعهم الكل. وديما نقول ردوا بالكم على روحكم، ردوا بالكم على صغيراتكم، وان شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحه وعافيه. هكا معكم كنا وصلنا لختام برنامج لازم لازم لليوم. تحيه كبيره كان الفريق اللي رافقني، تحيه كبيره مدام الفا جندوبي في رئاسه التحرير، تحيه كبيره لريحه في التنسيق واستقبال تليفوناتكم، تحيه كبيره لعزيز عبير والياس في الاخراج والاخراج الرقمي. كنت ميكرو كنت معكم انا رانيا ترابلسي، دمتم في رعايه الله.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن الأسواء وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانتي مطمئن، زيتونة للسياحة هي الانتداب الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. زيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232 وإلى كلمة تليفوننا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
8: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه الشير السوداني أم هاني. الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: وقنطرتها تتحل. اقصد غير الملح، اوتيك ماتر ولا راس جبل، سبوتنيتيك والفيوبور كسكروت اللي بلبي ناديك، رشتة نجارة بوري منكوسو كلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، بامتى من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتى الجارانتي عامين كاملين بالسوق ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كوزين منزل جميل، انفو لاين 29-639-266.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافير فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغاف أسواد، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجليري، سيلاسي، سوان ما إي بي، و إبيلاسيون فيزاج إي كور.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
6: باين صوت التراكتور ماسي فرغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار الثالثة بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليها أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

يعجبني فيها إنك نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بيش يوصل مزيان الموسيقى. تحبك.

0: اثنين يتبع النمين.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمين.
0: مع تبي المغراوي اتهنى وتمين. اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني. عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك اثنين. خدمتهم بالكمية شوية من قديم الزمان. طول ساندويتش، كلاياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتو على ميكانيزم مالي. جوب بارنيغ، توال دو فيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم اثنين.
1: تبيع المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبيع المغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارانتي دوفون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بنت أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستقر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
4: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
4: أما منين نبدأ؟
5: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

اللي يعجبني فيها انكي نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان المشي تحبك اكسجين افهم

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دكابير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معلك توا كان تطلبه على 98-440-621 ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232 وإلى كلمة. اتصلونا على 98 18 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، يوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
8: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3 في 10 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه الشير السوداني أم هاني، الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.
9: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة،
10: صيف على الموجة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين المستمعات، كل حد بعد الموجة على موجتنا، مرحبا بكم، تحياتنا لكم الناس الكل. سيسر لحكم واحدة واحدة، سلامات طريق سلامة للجميع. احنا جايين في ثنية نحاول نوسعوا بينا واحدة واحدة، ان شاء الله كل شيء يتعدى وما نحاولوش نزربوا. زادا كيف كيف المجازفة الممنوعة نبعدوا عليها، زادا كيف كيف الافراط في السرعة والقيادة اللي تكون حقيقة ساعات هكا مجنونة، وقت اللي يكون السائق هكا يبدأ تلقاه متغشش ولا يخمم في حاجة ولا يحب يدوب على شكون. دونك الممارسة هذه ماذا بينا ما نشوفوهاش في الطريق متاعنا، ولازمتنا زادا كيف كيف نلتزموا بالسلامة المرورية، لأنه سلامتكم وصحتكم تهمنا برشا. السادة المستمعين والمستمعات، برشا أغاني، برشا موسيقى، برشا أكتواليتي، برشا جو السنة فيكم في برنامجكم صيف على الموجة. كيف ما يقولوا الجو جارانتي مضمونة معنا على موجة إذاعة أكسجين أفام. نحاول ننسيكم من تعب الخدمة، زي كيف كيف من تعب السنية. الحقيقة برشا أغاني جميلة محضرت لكم المخرجة عبير، أما أنا نقترح نبدأ بشهناز قولي قولي، الأغنية اللي باش نبدأ بها طواكا نفرهدوا على المستمعين بعد مهير كامل هكا من السلسة متاع الخدمة. يلا هذه هي صيف على الموجة، تقعدوا دي معي نفس الموجة.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك. أكسجين FM

0: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
1: مريق. لا اما نصيحه، اعود اعمل لها لونتروتيان في وقته.
0: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
1: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
0: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
1: دقيقه مدام، جست خنزيدو نفقدوا العجل.
0: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
1: بالطبيعه، هما يروحوا الكهرباء.
0: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
1: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
0: اهي بي.
1: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ 40%.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: اصناعي وتبع الضمان
4: مع تبي يا مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي يا مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده المطابقه للمواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل سؤال. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تونسوميتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ميلي جو بوانيغ والدو غوفمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
7: ألو
8: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، صيف على الموجة. تحياتنا لكم الناس الكل، تحية كبيرة للجميع. مرحبا مرحبا. نحكيو على مشاغل الجهة، نحكيو على مشاغل ولاية بنزرت ومختلف الأخبار والآخر الأكتواليتي. اليوم تمتية بنزرت الجنوبية غلق طريق يوفق معاناة التلاميذ في منطقة بير مسيوغة، وين يواصل أهالي منطقة بير مسيوغة ببنزرت الجنوبية المطالبة بإيجاد حل لوضعية الطريق الرئيسي المغلق منذ أكثر من 7 أشهر بسبب أشغال الوصلة الثابتة، رغم أن مدة الأشغال كانت محددة في حدود 3 أشهر. والأهالي زاد كيف أكدوا أن غياب النقل المدرسي والعمومي زاد من صعوبة تنقل التلاميذ نحو المؤسسات التربوية وأنهم يوصلوا في الوقت. نحكي على العودة المدرسية اللي صارت عندها أيامات، دونك في حين يشهد زاد الطريق البديل المحاذي لحي حفرة المهر اكتظاظ وصعوبات في المرور. نحكي على حفر مهر اللي الحقيقة الطريق فيها زادة يعاني من مشاكل كبيرة خاصة على مستوى البنية التحتية، دونك تضعف المخاوف اليوم خاصة بالنسبة للتلامذة اللي غادروا مؤسساتهم في حدود الساعة 6 مساء ويضطروا أيضا زادة كيف أنهم يروحوا سيرا على الأقدام في وضعية متاع بنية تحتية كما هيك. دونك الأهالي يطالبوا بتوفير حافلة للنقل المدرسي ويسرعوا في إنهاء الأشغال وإعادة فتح الطريق بما يضمن سلامة التلاميذ ويخفف عن المنطقة صعوبة التنقل. وضعية خايبة برشا بالنسبة للطريق والبنية التحتية تحدثنا فيها برشا على مستوى منطقة بير مسيوغة تابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، تشكيات كبيرة. وقلنا انه المشكلة هذه باش تتفاقم بعد العودة المدرسية، وكم قاعدين تشوفوا معناها تشكيات كبيرة من عند الاهالي التلمذات اللي يقطعوا مسافات وكيلومترات كبيرة بعد ما الطريق اصبح مقطوع. كما تعرفوا الناس الكل بفعل معناها الاشغال، ولا تلكار ما تطلعش للمحطة اللي كانت تطلع فيها بل ولا يمشيوا للمحطة الأخرى وتكون أبعد، وساعات نجم تفوتهم خاطر فما برشا يسكنوا بعاد برشا يعني في آخر بير مسيوغة ترسيلوا يروح فيسا فيسا من القناية ما حذر روحه ما ريق روحه يعاود يزيد يعبط يقعد يمشي مسافات معناها طويلة يلقى كرفتته وبعد ترسيله يمشي يطلع في النقل. دونك معاناة كبيرة قاعدين يعاني فيها اليوم الأهالي والتلمذات متاع منطقة بير مسيوغة. تحدثنا برشا زاد كيف نحكيو على اليوم أوني لو 23 سبتمبر، ونحكيو على وضعية غير مقبولة المدرسة الابتدائية ببير مسيوغة. اليوم الحيط طايح وما تصلحش جسكا منتنو، وحنا حكينا عليها عامنين كانت تفكروا في فبراير 2026 ووعدونا انه باش تصير اشغال على مستوى المدرسة الابتدائية بمنطقة بير مسيوغة، ولكن لحد اللحظة دي ايام بعد العودة المدرسية ما صارش تدخل. وضعية خايبة برشا للمدرسة وهي مستقبلة التلمذات في الغونتخي سكولير بالوضعية هذيك. احنا حاولنا نوصل الصوت ودورنا ديما وحنا نوصل الصوت وصل صوت الاهالي وصل المعاناة بتاع المتساكنين المواطنين، لكن مالوغوزمون ديما نحاولوا نحكيوا ونوصلوا اكثر واكثر خاطر الساعات معناها نحاولوا نتواصلوا مع المسؤولين نحبوا نسمعوا شنية السبب شنية اللي يخلي اليوم أشغال في بلاصة في مدرسة ابتدائية متعطلة للحظة هذية، شنو اللي يخلي اليوم زادة كيف عودة مدرسية متعثرة في منطقة بير مسيوغة وغيرها الحقيقة من المناطق اللي تعاني اليوم في تشكيات كبيرة برشا. نحبوا أنا نسمع المعلومة من عند المسؤولين، ومرحبا الفضاء مفتوح قدام المسؤولين الكل. 31 10 98 تتفاعلوا معنا وتواصلوا معنا وتحكيوا معنا وتجاوبونا على مختلف الاستفسارات والأسئلة اللي نطرح فيها في مختلف البرامج في إذاعة أكسجين فين بالصوت العالي. سينو خلينا نمشي زبا كيف ونحكيو على المجال الصحي في ولاية بنزرت، وين نحكيو على قريبا في الأيامات هذه دونك صايرة خدمة كبيرة برشا على مستوى الانتقال الفعلي اللي باش يتم واللي تم لوحدة الإقامة للأطفال ووحدة الاستعجالي في قسم الأطفال بمركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال. دونك اليوم تم الانتقال الفعلي لقسم طب الأطفال ووحدة استعجالي الأطفال إلى المقر الجديد لمركز طب النساء والتوليد والأطفال والرضع. الانتقال هذا جاء في إطار استكمال تشغيل المرفق الجديد، توفير فضاء ملائم لتقديم الخدمات الصحية للأطفال الأطفال والرضع في أفضل الظروف. دونك إذاعة أكسجين FM كانت حاضرة عن طريق زميلنا فؤاد المحمدي، كنا شفنا وكبنا الانتقال متاع اليوم اللي كانت حاضرة فيه كيف كيف المديرة الجهوية للصحة سيدة سلمى المشيرقي ودكتورة سلمى المشيرقي، شفنا سيدة كيف كيف العيادات الخارجية اللي كانت حاضرة، شفنا التجهيزات اللي الحقيقة كانت من أحدث ما فما، وإن شاء الله يكون معناها المرفق هذايا الجديد يكون يا ربي خير على ولاية بنزرت ويوفر ديما الخدمة الطبية لكل متساكني ولاية بنزرت. دونك الدكتورة إشراق الخميسي رئيسة قسم الأطفال بمركز طب النساء والتوليد والطب الأطفال والرضع ببنزرت تحدثت لإذاعة أكسجين FM على الانتقال الفعلي اللي تم اليوم لوحدة الإقامة للأطفال ووحدة الاستعجالي في قسم الأطفال لمركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع ببنزرت. نتمنى كما قلنا المرفق هذا الجديد يكون مرفق خير على كل المواطنين والمواطنات بولاية بنزرت يا ربي، وزاد كيف كيف نتمنى أنه ديما يصير تجديد مختلف المرافق العمومية الصحية، لأنه زاد مستحقين في مناطق أخرى برشة تجهيزات على مستوى مختلف المساحات. نحكيه على كيف كيف زاد المستوصفات، نحكيه على المستشفيات العمومية وغيرها، دونك خدمة كبيرة برشة لازم تكون موجودة في مختلف المستشفيات العمومية بولاية بنزرت. فما حتى شكون يقول لك يقصون معدات مهمة، فما شكون يقول لك يقصون زادة كيف كيف إطارات طبية، دونك النقاط هذه لازم تكون موجودة وحاضرة في مختلف المساحات بولاية الجمهورية. سنو نحكي على الوكالة الوطنية للدواء اللي تطلق آلية للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات المشبوهة، دونك الحديث هذا صاير بعد الحملة الوطنية الكبيرة اللي صاير على مكافحة الاتجار و بيع المخدرات والتهريب متاحة. اليوم الوكالة الوطنية للدواء أطلقت آلية باش تبلغ عن الأدوية والمنتجات المشبوهة. نحكي على فما أدوية اللي عادة تكون غير مفهومة، تكون معناها مشبوهة، تكون معناها تباع مالوغوزمان لاستعمالها باش تخدر باش تغيب الوعي. دونك اليوم قاعدين الناس الكل يخدموا على النقطة هذه. دونك الوكالة الوطنية للدواء مواد الصحة أعلنت أنها أطلقت آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين أنهم يبلغوا على أي أدوية وإلا منتجات صحية تكون مشبوهة وإلا مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. دونك الوكالة الوطنية للدواء قالت أن الخدمة هذه متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية من مرضى ومستهلكين وصولا إلى مهنيي قطاع الصحة، ودعاتهم إلى التفاعل الفوري في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة الدواء وإلى منتج صحي. استعرضت كيف كيف المؤشرات اللي تستوجب الإبلاغ، كما يلقاو غلاء تغليف ماهوش طبيعي، يكون زادة كيف كيف مظهر غير مألوف للمنتج، وإلا فما تأثيرات غير متوقعة بعد استعمال المنتج هذايا، فضلا زادة عن رصة حالات بيع خارج المسالك الرسمية المعتمدة وإلا عرض المنتجات هذايا بأسعار منخفضة قد تثير الريبة والشك. الوكالة صنفت الحالات المستهدفة بالإبلاغ إلى زوز فئات رئيسية، دونك الأولى في منتجات دون معايير تشمل الأدوية المرخصة قانونيا ولكنها ما تستجيبش للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة، وتهم الثانية منتجات مخشوشة كما الأدوية المقلدة ولا اللي تحمل بيانات مضللة وكذبة بشأن هويتها أو تركيبتها الكيميائية أو مصدرها الأصلي. دونك الوكالة الوطنية للدواء حطت ثلاثة قنوات مباشرة لتلقي الإخطارات والبلاغات من المنصة الرقمية عبر تعمير النموذج الإلكتروني المتاح اللي تلقوه على الموقع الرسمي للوكالة، وإلى عبر البريد الإلكتروني وقت يصير إرسال التفاصيل المستندات على العنوان المخصص للغرض dpm@rns.n، وإلى عبر البريد بإيداع ملف البلاغ رسميا عند مكتب الضبط بوزارة الصحة. الوكالة حاطت اللي الناس اللي قاعدة تبلغ أنهم يقدموا أكبر قدر ممكن من التفاصيل بشأن المنتج موضوع التبليغ لضمان سرعة التثبت، وخاصة اسم المنتج زادة كيف كيف الجرعة رقم الدفعة وتاريخ انتهاء الصلاحية، وأيضا زادة توصيف الأشكال اللي تمت ملاحظته مع الظروف متاع الشراء. دونك قاعدة تطمن الوكالة زادة كيف كيف في نفس السياق الناس المتعاملين بأي هوية المبلغ محمية وسرية البيانات، معناها أي حد باش يبلغ راهي البيانات متاعه سرية ومحمية. زينا في نفس الإطار زينا نحكيه على المخدرات، قانون المخدرات، تجديد على المروجين ومراجعة التعامل مع المستهلكين. دونك تتجه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قاعدين يخدموا طوى على مواصلة النظر في مراجعة التشريع المتعلق بالمخدرات بالتوازي مع تواصل الحملة الأمنية لملاحقة شبكات الترويج، خاصة في ظل تزايد المخاوف من استهداف محيط المؤسسات التربوية. دونك مقرر اللجنة ياسر قراري قال إنه اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية مجموعة من الجلسات متاع الاستماع، شملت أطباء اختصاصيين في علم النفس والاجتماع، زي ده كيف صيدلة، زي ده ناس أمنيين ممثلين عن وزارة العدل والأكاديمية، وزي ده كيف سمعتهم الناس الكل، بهدف اليوم إنها تسمعهم أكثر وتسمع مختلف الأطراف المعنية بالملف قبل ما يصير إعداد تصور شامل باش يراجعوا به قانون عدد 52 اللي يتعلق بالمخدرات. دونك تزامنا مع العودة المدرسية برزت مرة أخرى المخاوف من انتشار المخدرات في محيط المؤسسات التربوية. الموضوع ذي يفرض مواصلة الحملات الأمنية لملاحقة الناس خاصة اللي قاعدة تروج وشبكات الاتجار، وباش يعطيه الموضوع ذي أهمية قصوى خاصة محيط المدارس المعاهد الأعداديات، مش يعطيها أهمية خاصة سختو أنه السكتور هذايا يكون أكثر معناها عرضة للناس اللي قاعدة تروج في الأقراص المخدرة. دونك في من أبرز النقاط اللي باش يناقشها البرلمان في إطار مراجعة القانون زاد كيف إعادة النظر في كيفية التعامل مع مستهلكي المخدرات، أنهم يميزوا بينهم وبين المروجين واللي قاعدين يتاجروا بها، وزاد كيف تحثوا مجموعة من النواب في مجلس نواب الشعب قالوا إنه التوجه المطروح باش يمشي أكثر إنهم يخففوا من التجريم بالنسبة للناس اللي قاعدة تستهلك، مقابل إنه تكون العقوبات مشددة أكثر على كل واحد قاعد يروج وشبكات الترويج، باعتبار يقولوا إنهم المدمن يستحق في جانب من الحالات إنه يصير علاج، تصير إحاطة، أكثر من إنهم يكونوا مستحقين للعقاب. وأكد إن الدولة مطالبة اليوم بتوفير إطار قانوني واضح يسمح اليوم للمدمن اللي يحب يعالج إنه يتوجه لمراكز مختصة دون الخوف من التبعات الجزائية وإلى المهنية، مع ضمان سرية المعطيات المتعلقة به. نقطة ذي مهمة برشا وحكينا فيها برشا كان تتفكروا في مختلف البرامج في ذا أكسجين فاهم، ولكن يقدر ربما الإشكال اليوم إنه أي حد بيش يتعالج من الأدمان متاع المخدرات نقضوا في الإشكال متاع المراكز اللي تكون تقريبا معناها مكتظة ولا تكون قليلة وتكون طاقة الاستيعاب متاعها معناها محدودة. طب لازمتنا نخدمه أكثر على مراكز العلاج اللي مستحقة إطار أوضح. دونك في الإطار هذه دوق معناها أصلا نواب مجلس نواب الشعب وكي يتحدثوا في النقطة هذه تقريبا تحدثوا في كل شيء، منها النقطة اللي حكينا فيها طوى اللي هي مراكز العلاج. دونك شنو قالوا؟ قالوا إنه تقريبا خاصة من مقرر لجنة التشريع العام شدد على أنه لازم يكون فما توسع في إحداث مراكز الوقاية والعلاج من الإدمان، واعتبر أنه عددها الحالي راهو يعتبر محدود برشا، وأن الإجراءات والإطار القانوني المتعلق بالولوج للمراكز هذية ما يشجعش الراغبين في العلاج أنهم يطلبوا المساعدة. تحدث وقال أنه الخوف من كشف هوية المدمن وإلا من تبعات العلاج إذا كيف اليوم يخلي برشا ناس يقولك فك عليا ويهرب ويبعد، ولكن راو فما معنى ضمانات قانونية وإدارية تحمي الناس اللي تحب تتعالج وتشجعهم على أنهم يطلبوا المساعدة دون ما أنه يقول لك أنا باش نمشي نتعالج وكن يلقى روحه في وضعية أخرى، معناها يعني يقوموا بإيقاف خطر يستهلك في المخدرات. فما إمكانية أنه إذا كان يمشي يتعالج ويوري النية متاعه أنه يتعالج ويتم استقباله في المراكز هذه متاع العلاج والإيواء المدمنين متاع المخدرات يقعد في الفترة هذيك وحتى حد ما ينجم معناها يعاقبه، خاصة انه هو بين النية متاعه الخالصة انه يحب يتعالج من آفة المخدرات. واذا كان تمشي بالحق النقطة هذه القدام الحقيقة تنجم تخدم برشا حاجات اليوم وتنقص من نسبة الناس اللي قاعدة تستهلك في المخدرات، خاصة ديما نعاودوا ونقولوا انه الناس اللي كانت عندها تجارب خايبة في الحياة وجربت المخدرات وحياتها تحطمت وحياتها بالحق خسرتها وهم اللي نجموا اليوم يحكيوا مع الشباب اللي كيفهم ويخرجوا سواء بوجوه مكشوفة، يخرج معناها ويخبي وجهه وما يكشفش هويته، ولكن مثلا من خلال بث فيديو بث صوت بركة ويحكي المشكلة بتاعه ويحكي كيفاش اليوم المخدرات كانت اليوم سبب كبير انها حطمت له ملغزمه حياته. ممكن نقطة هذه نقطة مهمة للغاية ويلزم تتحل الإشكالية هذه في أقرب الأوقات، ولازم جدا كيف كيف يكون الوعي حاضر. دونك هذه دقيقة أبرز النقاط والمعطيات، وخاصة زيدا كيف كيف آخر ما فهمنا على مستوى الأخبار والعناوين يكون موجود لحظة بلحظة معاكم في برنامجكم العشوية. مالكم كانت عدوا الموجة علينا وتسمعونا، رجعين متواصلين. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح وتيك ماتر ولا راس جبل، سبوتنوتيك وليوبور كسكروت اللبلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ما لكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et bornes de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. ما لفيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافير فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغاف أسواد، ميكرو نيدلينك، بلازما بيل، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجليري، سيلاسي، سوان ما إي بي، و إبيلاسيون فيزاج إي كور.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: سنين يتم بعلمين.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمين.
0: مع تبي المغراوي اتهنى وتمين. تحط على ذمتكم كل أنواع حديد سنين. عالي الجودة مطابق للمواصفات العالمية. لعام اثنين. توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل شيء. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمين. خدمتهم بتكون مشوار من قديم زمان. تولسونيتش، غلياش، فاقلا، بلكسي جلاس، موتور الميكانيزم مالي. جوبونيغ، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ التكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
4: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
4: أما منين نبدأ؟
5: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Ça qui parle le mouche. Ça qui parle le mouche. Le mouche mouchtek, ça qui parle le mouche. مرحبا مرحبا تحية للجميع. خلينا نحكي شوية على حالة الطقس وخاصة زيادة التوقعات البريود القادمة في ولاية بنزرت. هل عندنا مطر وإلا ليه؟ هل فما تساقطات وإلا ليه؟ هذا كله أكثر نحب نعرفه خاصة اليوم. الحقيقة الوضع ملائم، الجو ملائم، الأمور ملائمة، دونك علاش ليه ما نحكيوش على تساقطات متاع أمطار، خاصة إنه زيادة شفنا في معتمدية بنزرت المختلفة الحقيقة ارتفاع نوعا ما خاصة اليوم في درجات الحرارة. وخليني نعطيكم اليوم الارتفاع في درجات الحرارة ودرجة الحرارة تقريبا المحسوسة اليوم خاصة زادة كيف بالنسبة لمنتصف الليل، لأنه فما برشا ناس اليوم يحكيوا على ربما في الصباح تكون بارده لكن في الليل هكا معناها تسخن برشا ترتفع درجة الحرارة. دونك في الحقيقة في الليل تنخفض على مختلف المعتمديات، دونك نحكي على 24-26 درجة بالنسبة المعتمدية بنزرت والمعتمدية المجاورة، باش تكون حقيقة درجة الحرارة منخفضة بطريقة محسوسة. دونك 24 ماكسيموم 26، زادة كيف نحكيو على راس جبل العالية، زادة باش تكون باردة في الليل في الأوقات معناها تكون منخفضة بالحق درجة الحرارة. دونك بالنسبة للحرارة الملموسة يعني تكون معناها محسوسة، تحسها معناها فما انخفاض مرتقب برابور الأيامات اللي فاتوا اللي شفنا فيها ارتفاع في درجات الحرارة. سينو زاد كيف بالنسبة للأمطار، كل النماذج الألمانية وإلى الأوروبية وإلى السويسرية وإلى الأمريكية كلها اتفقت على أنه فما توقعات بهطول أمطار على ولاية بنزرت إن شاء الله هذا نهار السبت 26 سبتمبر 2026. دونك نحضر روحنا فما خيرات قادمة، دونك مختلف النماذج اللي سميناها الأمريكية السويسرية الأوروبية والألمانية ورات انه هكا معناها نقاط خضراء على مستوى ولاية بنزرت وبقية الولايات المعنية، زادة كيف تونس معنية بتهاطل الأمطار، وشوية زادة كيف من المناطق الجزائرية معنية بنزول أمطار هامة. إن شاء الله يا رب يعطينا كل شيء فيه الخير. دونك الجو هذايا اللي باش يتقلب إن شاء الله باش يكون معني نهار السبت 26 سبتمبر 2026، دونك نهاية شهر سبتمبر إن شاء الله باش تكون باش يكون فيها برشا خير، وان شاء الله ربي يعطينا ديما اللي فيه الخير ويعطينا امطار فيها برشا خير على كل الفلاحين والفلاحات اللي يستناو في الخيرات من عند ربي جدا، وكل حد يستنى في المطره الباهيه. سينو الحقيقه بالنسبه للاخبار والاكتواليتي كالعاده مازلنا متواصل معكم، نحكي اخر الاخبار الموجوده والاخبار اللي عمل البوليميك انه تم ايقاف زوجين حولا محل تجاري من صنع الفخار الى ترويج المخدرات. دونك تمكن عوان فرقه الشرطه العدليه بمنطقه الامن بباب سويقه من القبض على زوجين استغلوا محلهما التجاري المختص في صناعه وبيع الفخار كواجهه لترويج المواد المخدره والتضليل. دونك الواجهه هو مخصص لبيع الفخار والمنتوجات المحليه، ولكن في الداخل يكون معروف عند الناس اللي تشري في المخدرات. دونك تم القبض عليهم بمنطقة باب سويقة، والموضوع هذا محل متابعة للجهات المختصة بعد ما شفنا اليوم ولات مالوغوزمون الناس تستغل في المحلات نتاعها. هذا كيف تلقى شكون يبيع معناها في كشك مخصص مثلا لبيع الدخان لبيع المواد الغذائية، ولكن مالوغوزمون أصحابه يستعملوها اليوم لترويج المخدرات والمواد المخدرة. دونك الناس هذوما في قبضة الأمن، وكانت الهياكل الأمنية كانت موجودة وحاضرين لمتابعة الموضوع. سينو أبرتير من اليوم انطلاق سحب جرايات التقاعد من الموزعات المالية. دونك البريد التونسي أعلن انطلاق عملية صرف جرايات التقاعد لفائدة منظورية الصناديق الاجتماعية عبر شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية بداية من الساعة 5 من مساء اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. البريد التونسي قال في بلاغ له أن الإجراء هذايا يشمل تحديدا المتقاعدين الحاملين لبطاقة جرايتي والمنضوين تحت الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي
2: الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وبين أنه عملية سحب المستحقات المالية مش تكون متاحة للفئة هذه عبر كافة الموازعات الآلية التابعة للشبكة البريدية، إلى جانب ذا كيف توفير إمكانية السحب من الموازعات الآلية التابعة للمؤسسات البنكية. نحن عاودوا نقول بالنسبة للناس المعنيين بالجراجات التقاعد إن شاء الله برتيب من الخمسة متاع العشية، دونك توا 35 دقيقة يمشيوا يجبدوا الجرايات نتاعهم من الموزعات الآلية حسب ما تحدث حسب ما بلاغ أصدروا البريد التونسي. سنزيد في ذات الإطار وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق منصة لإدارة العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل، وإن أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية رسميا المنصة الرقمية منصة إدارة العمل المواجهة أساسا إلى متفقدي الشغل مصالح تفقد الشغل في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. دونك المنصة تتكون من مجموعة من الوحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقد الشغل. الموضوع هذا يتيح متابعة العمل منذ مرحلة تسجيل الملف لحين معالجته، في حين تضمن وحدة المؤسسات إحدى المكونات الأساسية للمنصة المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة لتفقد الشغل. سما وحاليا والشغل الشاغل والحديث اللي صاير هي في الجانب العالمي وفي اخر الاخبار العالميه هي تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قدام وفي اطار اعمال الامم المتحده وقدام الجمعيه العامه للامم المتحده اللي تحدث وبرشا الحقيقه شافوه صادم التصريح نتاعه. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحدث وقال على الانتهاكات اللي قاعده تصير في قطاع غزة، وكان قال انه الانتهاكات اللي صايرة طوى في حق الشعب الفلسطيني هي ظاهرة انه الامور ماهيش ماشية لحل الخلاف. الموضوع هذا يتحدثوا وقت اللي كان الكيان المحتل موجود، امريكا الدعم الرئيسي للكيان المحتل زاد كيف موجودة، وكل الدول اللي كانت تدعم الكيان المحتل كانوا نوعا ما مصدومين من الخطاب متاع ايمانويل ماكرون اللي تحدث وقال انه راو ثم مجازر كبيرة صايرة في قطاع غزة، فما مآسي صايرة والانتهاكات الجسيمة اللي صايرة لا تدعم حل القضية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني ياخو حقه. دونك برشا ناس وخاصة زادا كيف من الجانب الإسرائيلي كانوا الحقيقة ما عجبتهمش جملة تصريحات متاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واستهجنوها بقوة، وزاد طالبوا إيمانويل ماكرون أنه يعتذر للشعب حسب ما قالوا هما الإسرائيلي، ولكن طبعا برشا ناس جات معاه التصريحات متاعه لأنه بالنسبة لهم هما أول مرة أن رئيس من الدول الغربية اللي كانت معروفة بدعمها للكيان المحتل يتحدث ويقولها صراحة أنه فما انتهاكات كبيرة على مستوى اليوم القضية الفلسطينية. في ذات الإطار وفي ذات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس سوريا أحمد الشرع تعهد قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان اللي ضمت إسرائيل أجزاء منها وباش تحتل أجزاء أخرى باش تبقى أرض سوريا، وقال في كلمته أن الجولان باش يبقى أرض سوريا، وشدد على أنه جميع إجراءات الضم باطلة وملغاة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981، لكنها تقعد كلام وقت اللي على أرض الواقع. يعني إسرائيل قاعدة تفك في برشا أراضي في الجولان، تفك في برشا أراضي في سوريا، وفهم حتى كلام من طرف سوريا إنه تسترجع الأراضي متاعها. فوالا الخمسة واحد وأربعين دقيقة هكا نكون وصلنا معكم لنهاية برنامجكم صيف على الموجة. ميرسي بوكو لكم انتم الناس الكل، سيسر روحكم واحدة واحدة، السلامة تطريق السلامة للجميع. ميرسي بوكو لكم الكل، كانت معايا عبير إلياس محمد أمين عزيزي، أجمل تحيات عواطف العوني في لمين وفي حفظ الله.

0: اوكسجين اف ام.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
3: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
4: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
3: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
5: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
7: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7 ونص متاع العشية. كلمونا على 055-200-999.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
0: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاصة.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، والا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: الاكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي انك اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
3: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
4: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
3: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
5: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-30-000.
7: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
8: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
9: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
8: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
10: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
11: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.
12: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

قلت اخواني تقرا 2000 كتاب تقعد اناني ما عاد تراني يا ما قلب اللي بغاك ما عاد يبالي سكر الباب وراك وخروج من بالي وسلم

0: انها ترقعت
1: راديو اكسجين FM.
2: والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها، عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. اكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي لمين نادي. نحبكم يا سيدي، والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم، والله العظيم وعدكم علاش تحلفوني نحبكم امان. نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
1: اكسجين فاني.